0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

حرا محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحس

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله

ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.

قائما. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلك

أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون.

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك حتى

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.

فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام

كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون

ترهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.

والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن

كيف تحكمون؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون.

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون

ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون.

ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟

يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه.

مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون.

وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين

لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين

الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين

الْأَرْضَ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتِ كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير.

أنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور.

وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه

قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون

بهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله.

تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي. أعوذ

نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين. إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
2: بسم الله اللطيف الخبير الذي جعل في خفايا القلوب وموازين أعمالنا، والسلام على نبيه المبعوث رحمة للعالمين. حياكم الله في مرفئنا اليوم، مرفئ طهارة القصد، حيث نستكشف كيف نحول خطواتنا اليومية الساكنة إلى أرصدة إيمانية نامية. هل تأملت يوما يا صاحبي كيف يمكن للحظات النوم أو طعام الغد أو ساعات العمل الإلزامية أن تتحول من حركات آلية تكرر دون وعي إلى عبادات جلية تسجل في صحائف الحسنات؟ وكيف يمكن للمرء أن يكسب الأجر العظيم وهو يمارس أبسط تفاصيل يومه؟ إننا كثيرا ما نشعر بأن العبادة حكر على أوقات الصلاة والتلاوة والمحراب، فنعيش بقية أيامنا في غفلة عادية، كأن ثلاثة أرباع حياتنا تمضي هدرا خارج سجل القربات. لكن حكمة الشريعة تأتي لتمنحنا إكسيرا روحيا يقلب هذه المعادلة تماما، ويجعل كل أنفاسنا عبادة دائمة. تأمل معي كيف يصوغ القرآن الكريم هذا الاتصال الوجودي الشامل، حيث يقول الحق جل وعلا في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. انظر كيف جمعت الآية بين الصلاة والنسك وبين المحيا بكل ما فيه من أكل وشرب ونوم وكدح وسعي. فالإسلام لا يريد منك أن تعيش شخصيتين، شخصية خاشعة في المسجد وأخرى غافلة في الشارع والسوق، بل يريد أن تكون حياتك كلها نبضة واحدة متصلة برب العالمين، تحركها النية الصالحة ويصلحها طهارة القصد. ولقد أخرج في مسند الإمام الربيع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا النص العظيم هو المحول العجيب الذي يدير عجلة الروح، إذ يبين أن القيمة الحقيقية للفعل لا تكمن في صورته الظاهرة فحسب، بل في الباعث الباطن الذي خرج منه. حين تأكل لتقوى على طاعة الله فالأكل عبادة، وحين تنام لتسترد عافيتك لخدمة أهلك ومجتمعك فالنوم طاعة، كما قال الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وقد جسد علماء عمان الأبرار هذه القاعدة السلوكية العميقة في تربيتهم للنفوس، حيث يؤكدون أن عادات أهل اليقظة عبادات وعبادات أهل الغفلة عادات. فالغافل قد يصلي بجسده بينما قلبه غائب، فتتحول صلاته إلى حركة عادية لا أكل لها، بينما المستيقظ العارف يحول مهنته وصناعته واحتضانه لأطفاله وتبسمه في وجه جاره إلى قربات تزكو بها روحه، لأنه غرس في باطنها نية شريفة تحيي الموات. إن النية يا سالك المرفا ليست ألفاظا تتلى باللسان، بل هي حركة انتباه داخلية يشع فيها القلب، إنها انعطاف الوعي نحو الله قبل أن تحرك قدمك أو يدك. حين تبدأ يومك العملي لا تذهب لمجرد جمع الرزق المادي، بل انوي عمارة الأرض وعفة النفس وقضاء حوائج الناس. وحين تجلس مع عائلتك انوي أن تسكب الدفء في صدورهم وفاء لعهد الله. في تلك اللحظة بالذات يرتفع العمل اليسير من الأرض إلى السماء، ويصير لليوم المألوف طعم جديد يشبه طعم الإحسان. ما أعظم هذا الكنز الذي نمتلكه دون أن ندفع ثمنه، إنه يجعل كل ساعة من ساعات العمر سهما رابحا في تجارة الآخرة. حين يستقر هذا المفهوم في فؤادك تزول عنك كآبة الروتين، ويختفي الملل من عملك اليومي، لأنك تعلم أن كل دقيقة كدحت فيها بحسن قصد هي لبنة مكتوبة في قصرك الأبدي عند الله. والآن ونحن نرسو على ضفاف هذا المرفأ الطاهر، حان وقت الخطوات العملية التي تحول نيتك إلى نور مشهود في حياتك. اختر عملا واحدا من عاداتك اليومية المألوفة التي ستقوم بها بعد قليل، سواء كان وجبة طعام أو جلسة مع أهلك أو نوما أو توجها إلى مقر عملك. قف قبل أن تبدأ بثانية واحدة، اربط الفعل بباعث صالح في قلبك وقل في سرك: اللهم إني أفعل هذا ابتغاء مرضاتك وتقويا على طاعتك. صل عاداتك بعباداتك الآن وتأمل كيف سيمسي يومك كله سكينة وأجرا. أستودع الله أرواحكم وطهارة نياتكم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافق اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع مرافق اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: ارتباط الأرض بأهلها.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بفضل ربكم، وطاب السالكون مسالك البر والإحسان والوفاء، فما أندى أناملهم، وما أزكى نوافلهم، وما أهنى فواضلهم. تتمتع هذه الأرض الطيبة بعلاقة وثيقة مميزة فريدة بين هذا الوطن العزيز وأهله والقاطنين فيه. تتجلى فيها أجمل صور الانتماء وأروع أشكال الاعتزاز، حيث يجدونها زاخرة بنعم الله، شاهدة على سابغ عطاياه، كما يجدونها بيئة محفزة تتيح ما يشجع على العمل الصالح والنشاط الفاعل والمسعى المثمر والإسهام الإيجابي. ومن أعظم ما تعززه تعاليم هذا الدين الحنيف في النفوس، وهي تتعايش مع نعم ربها، صفة العطاء. فهي من أروع ما يتجلى على هذه الأرض الطيبة، حيث التسابق لتقديم الجهد والوقت والموارد حبا للمجتمع وأهله، وسعيا لتحقيق المصالح العامة، ورغبة في المثوبة على أعمال البر والجهود الخيرة والمساعي الطيبة. فما أروع الميادين والحقول والساحات، وهي تتجمل بالسعي المخلص والعمل الجاد المثمر المفعم بروح الإخلاص والوفاء وصدق الولاء والانتماء. خطوات الإنجاز لها وقعها الجميل، حيث الحركة الدائبة لتحقيق الأهداف والطموحات والرؤية الرفيعة التي تسهم في تقدم الوطن ورفعته، مع كل ذلك روح المثابرة لمواجهة التحديات والتغلب على الصعاب، وحسن التعامل مع ما يعترض الطريق، واغتنام الفرص سعيا للاستفادة مما أتاح المنعم تبارك وتعالى على ربوعها لتحقيق النجاح والتقدم. إن الوطن يشكل بيئة غنية بالفرص والإمكانات، وهي نعم مشجعة على الإبداع والعطاء المتواصل، ما يسهم في دفع الإنسان لأداء رسالة ربه على أرضه وحسن عبادته. يصحب ذلك قيادات مخلصة وتحمل للمسؤوليات وتعاون على البر والتقوى. دار الكرام العيش فيها مبهج، أرض مباركة وظل سجسج، صيغت على عين الكريم ربوعها، هي مسلك للمكرمات ومنهج، تنمو الفضائل في نواحي ربعها، وبها السلام بطيبه يتأرج، ومكارم الأخلاق يسقى غرسها، ويؤلف السمت الجميل وينسج، فيها المآثر باهر إشراقها، وبها الهداية فجرها متبلج، وسنى المحامل في جميع جهاتها متبسم، طلق المحيا أبلج، يدنو بنوها بالخلال تواضعا، ولهم طموح للمعالي يعرج. فهي بنا لله ربنا، ففي رحابه حياة الآملين، وخير ما طمحت إليه همم الراغبين، وتنافست فيه آمال الطالبين، وامتدت إليه أعناق المتوسلين.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنيقا.

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: بإذن الله تعالى نقف وقفات لا بأس بها حول الآية التي تحمل الرقم 36 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
4: فهل لا تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات؟
2: أتلوها بإذن الله مستعينا به. أعوذ

0: إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: قولوا آمنا. هذا تعليم من الله وتوجيه لهذه الأمة، وفي مقدمتهم رسول هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى من ذكر في الآية من الأنبياء والمرسلين.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أولا أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية لهذه الآية؟
2: بإذن الله تعالى. قال الله تعالى: قولوا آمنا.
1: مد منفصل جاء هنا يا أستاذنا.
2: جاء حرف المد الذي هو الواو قبل الهمزة في كلمة، والهمزة في الكلمة التالية. نعم، هو مد منفصل. قولوا آمنا بالله وما أنزل.
3: وما أنزل، هنا أيضا مد منفصل.
2: جميل، وهنا في الألف. المد هنا حرف المد هنا الألف، جاء قبل الهمزة وهما في كلمتين. أنزل،
1: أنزل إخفاء جاء هنا يا أستاذنا.
2: أخفيت النون قبل الزاء إذ الزاء من حروف الإخفاء. أنزل إلينا وما أنزل،
3: وهنا تكرر المد المنفصل يا أستاذنا،
2: وتكرر الإخفاء كذلك. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم.
1: اجتمع هنا مد منفصل وقلقلة في باء إبراهيم يا أستاذنا.
2: جميل، وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى،
3: وهنا أيضا مد منفصل يا أستاذنا،
2: وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون.
1: جاء مد منفصل كذلك هنا يا أستاذنا.
2: وما أوتي النبيون من ربهم،
1: إدغام جاء هنا يا أستاذنا،
2: ولكنه بغير غنة، أدغم نون من في راء رب، من ربهم. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، لا نفرق،
1: ترقيق للراء في لا نفرق،
2: حيث جاءت مكسورة، لا نفرق بين أحد منهم.
3: هنا إدغام يا أستاذنا،
2: أدغم التنوين في الميم بين أحد منهم، منهم إظهار النون قبل الهاء منهم، إذ الهاء من أحرف الحلق. وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
3: صدق الله العظيم. أستاذنا،
2: نعم،
3: ما رأيك أن تخبرنا الآن عن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
2: هذه الآية متصلة بما قبلها باعتبارها ردا على اليهود الذين يقولون للمسلمين كونوا هودا تهتدوا، وعلى النصارى القائلين للمسلمين كونوا نصارى تهتدوا. رد عليهم إجمالا أولا بقوله تعالى:
1: بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
2: ثم جاء التفصيل الذي يبين موقف هذه الأمة من الأنبياء كلهم ومما جاءوا به من عند ربهم، فهو تفصيل بعد الإجمال. قولوا آمنا، ولذلك فصلت واستؤنفت ولم تقع موصولة بحرف عطف. قولوا آمنا، فهذا هو جواب آخر. أولا: بل ملة إبراهيم حنيفة. ثم الجواب الثاني المفصل والمفصل كذلك: قولوا آمنا. نعم، بما احتوت عليه الآية إلى آخرها.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أن نعرب الجزء الأول من هذه الآية؟
2: قولوا آمنا. جميل، قولوا،
1: قولوا فعل أمر مبني على حذف النون يا أستاذنا، لأن مضارعه من الأفعال الخمسة.
2: نعم، يقولون قولوا، أين فاعل هذا الفعل؟
3: واو الجماعة يا أستاذنا،
2: مبني على السكون في موضع رفع. آمنا،
1: آمن فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع ناء.
2: نعم، ضمير الرفع المتحرك نا اتصل بآمن فأدغم نون آمن في نا آمنا.
3: فهل هذا ما يسمى بإدغام المثلين يا أستاذنا؟
2: نعم، إدغام المتماثلين، فهما نونان، النون الأول في آمن والنون الثاني في نا، فهما متماثلان. ولك أن تجعل الفعل مبنيا على الفتح المقدر. آمنا بالله،
3: بالله جار ومجرور
2: متعلق بآمن، لأن آمن هنا بمعنى صدق. آمنا بالله وما،
1: الواو عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا.
2: والمعطوف هنا ما، فما نوع هذا الاسم؟
1: اسم موصول يا أستاذنا، مبني على السكون في محل جر معطوف على لفظ الجلالة الله.
2: جميل. آمنا بالله وما أنزل، أنزل
1: فعل ماض مبني للمجهول يا أستاذنا،
2: ونائب فاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى ما، أي الذي أنزل. وما أنزل إلينا
3: جار ومجرور
2: متعلق بأنزل، إلى حرف جر ونا ضمير متصل مبني على السكون في موضع جر.
1: وماذا يقال عن جملة أنزل إلينا يا أستاذنا؟
2: إنها صلة الموصول، وصلة الموصول لا موضع لها من الإعراب.
3: ولكني أسألك سؤالا يا أستاذنا حول هذا الفعل آمن، هل هو فعل متعد أم أنه فعل لازم؟
2: جميل. آمن يؤمن فعل لازم ويتعدى بحرف الجر. تقول آمنت بكذا وآمنت لكذا. آمنت بكذا بمعنى صدقت، وآمنت له أيضا أي صدقت له. فالله تعالى يقول في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، وكذلك نعم آمن يؤمن هكذا يكون متعديا بالباء وباللام.
1: أستاذنا
2: نعم،
1: ما رأيك أن نكمل إعرابنا في الحلقة القادمة لأن وقتنا قد انتهى اليوم؟
2: جميل جدا، إذن نلتقي غدا بإذن الله تعالى لنواصل إعراب هذا الجزء، ثم بعد ذلك نتحدث عن بعض المعاني واستخراجها
1: إن شاء الله تعالى.
4: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ إبراهيم مدهش ما تيسر من القرآن الكريم. أعوذ

0: تلا على مسامعكم من القرآن الكريم القارئ إبراهيم مدهش.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زاهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، نواصل ما بدأنا في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن الإقلاب والإخفاء من أحكام النون الساكنة والتنوين. الإقلاب لغة التحويل، تحويل الشيء عن وجهه أو جعل حرف مكان حرف. واصطلاحا قلب النون الساكنة أو التنوين ميما خالصة قبل حرف الباء مع مراعاة الغنة والإخفاء للميم المنقلبة. وينتبه القارئ لإطباق الشفتين عند النطق بالميم المنقلبة من غير كز للشفتين، أي الضغط الشديد عليهما. والمعنى في إخفاء الميم المنقلبة ليس إعدام ذاتها بالكلية، بل إضعافها بتقليل الاعتماد على مخرجها. وعلة الإقلاب أنه لم يحسن الإظهار، لأنه يستلزم الإتيان بالغنة في النون والتنوين ثم إطباق الشفتين من أجل النطق بالباء عقب الغنة، وفي كل هذا عسر وكلفة. وكذلك لم يحسن الإدغام لبعد المخرج وفقد السبب الموجب له، ولما لم يحسن الإظهار ولا الإدغام تعين الإخفاء ثم توصل إليه بالقلب ميما لمشاركتها للباء مخرجا وللنون غنة. ومن أمثلة الإقلاب من كلمة وكلمتين في النون الساكنة: من بقلها أنبئوني، وفي التنوين خبيرا بصيرا، مستخف بالليل وسارب بالنهار. يقول الإمام الشاطبي: وقلبهما ميما لدى الباء وأخفيا على غنة عند البواقي ليكملا. يقول الشيخ سليمان الجمزوري: والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. وعلامة ضبط الإقلاب في المصحف وضع ميم صغيرة مدلاة فوق النون الساكنة أو بدل الحركة الثانية من التنوين. أما الإخفاء الحقيقي أيها المستمعون الكرام، فهو الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين، ومعناه لغة الستر، واصطلاحا النطق بالنون الساكنة أو التنوين المخفى بحالة متوسطة بين الإظهار والإدغام عاريا عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف المخفى. يقول الإمام الشاطبي: وأخفيا على غنة عند البواقي ليكملا، أي أن الإخفاء يكون عند الأحرف الخمسة عشر الباقية. جمعها الشيخ الجمزوري في أوائل كلمات هذا البيت: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. وحكمه وجوب الإخفاء، ويكون إخفاء النون في كلمة أو كلمتين. أما التنوين فلا يقع إلا في كلمتين، لأن التنوين لا يقع إلا في آخر الكلمة. ويسمى إخفاء حقيقيا تمييزا له عن الشفوي، لأن الإخفاء في النون الساكنة والتنوين متحقق أكثر منه في الميم الساكنة. ويراعى في الإخفاء الإتيان بالغنة كاملة، وأن تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا، فتفخم الغنة إذا كان حرف الإخفاء من أحرف التفخيم، وهي الصاد والضاد والطاء والقاف والظاء، نحو ينصركم. وترقق الغنة إذا كان حرف الإخفاء من حروف الترقيق، نحو من تحتها. ويراعى عند الإخفاء ألا تخرج النون من مخرجها مظهرة إظهارا محضا ولا مدغمة إدغاما محضا، بل تخرج بحالة وسطى بين الإدغام والإظهار من غير تشديد مع بقاء الغنة. كما يجب الاحتراز عند الإتيان بالغنة من إشباع حركة الحرف قبل الغنة حتى لا يتولد منه حرف مد، نحو كنتم، تنطق خطأ كنتم بزيادة حرف مد، انطلقوا، تنطق خطأ انطلقوا، عنكم، تنطق خطأ عنكم. وضابط الإخفاء في المصحف الشريف في النون الساكنة تعرية الحرف الأول من حركة السكون وعدم تشديد الثاني، وفي التنوين تتابع الحركتين وعدم تشديد الثاني. وعلة الإخفاء أن النون والتنوين لم يقربا من حروف الإخفاء كقربهما من حروف الإدغام فيجب إدغامهما، ولم يبعدا كبعدهما من حروف الإظهار فيجب إظهارهما فأخفيا عندهن. ومن الأمثلة على الإخفاء ننجي، نون ساكنة بعدها جيم، إخفاء حقيقي بغنة مرققة. فإن طلقها، نون ساكنة بعدها طاء، إخفاء حقيقي بغنة مفخمة. ركعا سجدا، تنوين جاء بعده حرف السين، إخفاء حقيقي بغنة مرققة. ونخيل صنوان، تنوين بعده صاد، إخفاء حقيقي بغنة مفخمة.
1: أحكام التلاوة.
0: أحكام التلاوة.
2: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة المدثر التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها. في بداية سورة المدثر، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر، ينتبه القارئ للمد المنفصل في يا أيها، حيث يمد 4 أو 5 حركات في رواية حفص من طريق الشاطبية، وينتبه القارئ لترقيق الراء وقفا في كلمة المدثر. وفي قوله تعالى وثيابك فطهر والرجز فاهجر، والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، يخطئ بعضهم عند وصل الآيات السابقة فيقرأ بسكون الراء من تستكثر على نمط ما قبلها وما بعدها، ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، فلا يقرأ ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، ويخطئ بعضهم فيقرأ والرجز بإخفاء الجيم فتكون والرز، والصواب قلقلة الجيم والرجز. وفي قوله تعالى ثم يطمع أن أزيد، يخطئ من يقرأ أزيد بزيادة ألف بعد الدال أزيدا، والصواب دال مفتوحة يوقف عليها بالسكون أزيد. وفي قوله سبحانه سأرهقه صعودا، ينتبه القارئ في كلمة صعودا لفتح الصاد وعدم ضمها فلا يقرأ صعودا. وفي قوله سبحانه

0: هذا مثلا في كلمة وليقول يخطئ بعضهم فيقرأ وليقول بسكون اللام الأولى، والصواب كسرها وليقول. وفي قوله تعالى والليل إذ أدبر، ينتبه القارئ برواية حفص لسكون الذال في إذ مع بيان صفة الرخاوة، فلا يقرأ بالفتح والمد إذا أدبر. وفي قوله سبحانه إنها لإحدى الكبر، ينتبه القارئ في كلمة الكبر لضم الكاف جمع كبرى، فلا يقرأ بكسر الكاف الكبر. وفي قوله تعالى كأنهم حمر مستنفرة، يخطئ من يقرأ حمر بسكون الميم حمر، فيتغير المعنى إلى اللون الأحمر المعروف، والصواب ضمها جمع حمار، وهي الحمر الوحشية. وينتبه القارئ برواية حفص في كلمة مستنفرة لكسر الفاء، فلا يقرأ مستنفرة بالفتح. وفي قوله سبحانه فرت من قسورة، يخطئ من يقرأ قسورة بتفخيم السين فتصبح صادا قصورة، والصواب ترقيقها. المستمعون الكرام، في رؤوس الآيات الأخيرة من سورة المدثر ختمت بعض الكلمات بالتاء المربوطة ونقف عليها بالهاء، فليحرص القارئ لتوضيح مخرجها من أقصى الحلق، ويراعي صفة الهمس بجريان النفس عند النطق بحرف الهاء نحو مستنفرة الآخرة تذكرة المغفرة. هذه كانت أهم التنبيهات في تلاوة سورة المدثر، وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة، إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زاهر الكندي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني. أعوذ

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية السابعة من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 82 بعد 200 من المصحف الشريف. ففي لقائنا الماضي أنهينا إعراب الآية السادسة، وفي هذا اللقاء نبدأ بإعراب هذه الآية التي بين أيدينا، وهي الآية السابعة من سورة الإسراء: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم أسلوب شرط، وهذه الجملة جملة استئنافية، وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. أداة الشرط إن، فعل الشرط أحسنتم، جواب الشرط أحسنتم لأنفسكم. هذا من حيث الإجمال، نأتي إلى تفاصيل الإعراب. إن حرف شرط وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أحسنتم فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو التاء، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم فارقة، والميم ميم الجمع أو علامة الجمع، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وجملة فعل الشرط في محل جزم بإن، وقد تقدم أن إن مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك وهو في محل جزم بإن، فإن وإن لم تؤثر على اللفظ أثرت على المحل. وجواب الشرط أحسنتم لأنفسكم، والجواب جملة فعلية فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. أحسنتم فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم علامة على جمع الذكور، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. لأنفسكم جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، أنفس اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل أحسن، أحسنتم لأنفسكم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل أحسن، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل أحسنتم. والجملة الفعلية أحسنتم لأنفسكم لا محل لها من الإعراب لأنها جواب شرط جازم لم يقترن برابط، وجملة جواب الشرط يكون لها محل من الإعراب إذا تحقق شرطان مجتمعان: الشرط الأول أن تكون أداة الشرط جازمة، والشرط الثاني أن يكون الجواب مقترنا برابط، وتحقق الشرط الأول ولم يتحقق الشرط الثاني ولذلك كانت جملة جواب الشرط في هذا الموضع جملة لا محل لها من الإعراب. والجملة الشرطية جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. وإن أسأتم فلها جملة شرطية أيضا معطوفة على الجملة التي قبلها، وأداة الشرط إن، وفعل الشرط أسأتم، وجواب الشرط فلها وهنالك محذوف، والتقدير فذلك لها أو فإساءتكم لها. وعلى هذا تكون جملة جواب الشرط جملة اسمية مكونة من مبتدأ مقدر ومن الخبر وهو الجار والمجرور لها، ولذلك اقترن الجواب برابط وهو الفاء. فإن جملة جواب الشرط إذا كانت جملة اسمية لزم اقترانها بالرابط. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إن حرف شرط وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أسأتم فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو التاء، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والفعل أساء في محل جزم بإن، فإن إن وإن لم تؤثر على اللفظ أثرت على المحل. وجملة فعل الشرط في محل جزم بإن، وجملة الجواب جملة اسمية وهي فلها، وتقدير الكلام فإساءتكم لها. وعلى هذا تكون جملة جواب الشرط جملة اسمية. الفاء حرف رابط لجواب الشرط مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ولزم الاقتران بالرابط لأن الجواب وقع جملة اسمية. والمبتدأ مقدر والتقدير إساءتكم لها، والخبر الجار والمجرور لها. اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، والجار والمجرور لها في محل رفع خبر للمبتدأ المقدر. وحرف الجر وهو اللام متعلق بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لها أو كانت لها، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. وجملة جواب الشرط في محل جزم لاجتماع الشرطين اللذين تكون بهما جملة جواب الشرط لها محل من الإعراب ومحلها الجزم. فالشرط الأول أن تكون أداة الشرط جازمة، والشرط الثاني أن يكون الجواب مقترنا برابط، والشرطان متحققان مجتمعين. والجملة الشرطية إن أسأتم فلها لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على الجملة الشرطية التي قبلها، والجملة الشرطية التي قبلها جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. فإذا جاء وعد الآخرة، والمراد بالآخرة هنا المرة الثانية، فقد تقدم قبل ذلك فإذا جاء وعد أولاهما، وهذه هي الآخرة، فإن القرآن الكريم قد ذكر قبل ذلك: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، والمعنى فإذا جاء وعد عقوبة الآخرة، أي عقوبة المرة الثانية التي يقع منكم فيها ذلك الذي نهيتم عنه، وهو الإفساد في الأرض. وهذا الأسلوب أسلوب شرط، وأداة الشرط إذا، وفعل الشرط جاء، وجواب الشرط مقدر، دل عليه جواب الشرط الأول وهو بعثنا، فقبل ذلك فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فيكون التقدير فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم آخرين ليسوءوا وجوهكم. فالفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وأسلوب الشرط هذا معطوف على أسلوب الشرط الأول، أو يجوز أن يكون معطوفا على أسلوب الشرط الأول، والجمل التي كانت بعد ذلك إنما هي جمل معطوفة على ما قبلها. ولذلك يجوز أيضا في الجملة الشرطية إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم أن تكون جملة اعتراضية، بحيث وقعت معترضة بين المتلازمين وهما المعطوف والمعطوف عليه. فالمعطوف فإذا جاء وعد الآخرة، والمعطوف عليه فإذا جاء وعد أولاهما. وتكون الجملة الشرطية إن أسأتم فلها معطوفة على الجملة الاعتراضية، ولذلك تكون جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب. وأداة الشرط إذا، وفعل الشرط جاء، وقد تقدم أن الجواب مقدر، دل عليه الجواب المتقدم والتقدير: بعثنا آخرين ليسوءوا وجوهكم. فالفاء إذن حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إذا اسم شرط مبني على السكون في محل نصب ظرف، واسم الشرط إذا منصوب بجوابه، والجواب تقديره: بعثنا آخرين، ولذلك يكون الظرف إذا متعلقا بذلك الجواب المقدر، وهذا معنى قولهم منصوب بجوابه، أي إن العامل فيه جوابه، ولا شك أن التعلق من العمل. جاء وعد الآخرة جملة فعلية، وهي جملة فعل الشرط التي نقف عند تفاصيل إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من

وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا

وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم

تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصدقني.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
0: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحة

الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا

0: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله،

شاء الله، كل نعمة فمن الله، ما شاء الله، الخير كله بيد الله، ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله.

11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه النشرة الإخبارية ونبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وأخوه جلالة ملك البحرين يستعرضان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية الراسخة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. سلطنة عمان تستنكر قرار حكومة جمهورية كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. ملتقى الأمن الغذائي بمحافظة ظفار يكشف عن المخطط الشامل لمدينة النجدة الزراعية باستثمارات تتخطى 900 مليون ريال عماني. باكستان تتحدث عن اقتراب التوصل إلى تسوية بين الولايات المتحدة وإيران وتواصل جهودها لتخفيف حدة التوتر في المنطقة. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من أخي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، جرى خلاله بحث عدد من المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل القائدان وجهات النظر حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تناول الاتصال العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة. استنكرت سلطنة عمان قرار حكومة جمهورية كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، مؤكدة انتهاك هذا القرار للقانون الدولي وتعارضه مع قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 للميلاد. وجددت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم موقفها الثابت بأن الجولان أرض سورية محتلة، مؤكدة دعمها لسيادة الجمهورية العربية السورية على كافة أراضيها ووحدتها، وداعية جميع الدول إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. أعربت سلطنة عمان عن تضامنها وتعازيها الصادقة لحكومة وشعب جمهورية كولومبيا الصديقة جراء الزلزال المدمر الذي وقع غرب كولومبيا وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. وأعربت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية عن خالص مواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين وتجاوز أثار هذه الكارثة الطبيعية. وإلى الأخبار العالمية، حيث قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الترتيبات، وإن الأمور تتجه مجددا نحو التوصل إلى تسوية سلام أو اتفاق. بدوره التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي نظيره الإيراني إسكندر مؤمني، وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في العاصمة الإيرانية في إطار جهود إسلام أباد لتخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. أصيب شخصان في قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية في مدينة النبطية جنوب لبنان، وأعلنت مصادر لبنانية أن القصف الإسرائيلي تكرر على دفعتين، وطال في المرة الثانية فريقا إسعافيا حضر لإنقاذ الجريحين مما أدى إلى تضرر في سيارة الإسعاف. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الطيران الإسرائيلي استهدف أطراف بلدات في جنوب لبنان، كما تعرضت بلدة زوطر الشرقية في الجنوب لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع ترافق مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة نفذتها القوات الإسرائيلية باتجاه أحياء في البلدة. حذرت الأمم المتحدة من أن استمرار القتال والنزوح ونقص التمويل يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في أنحاء السودان.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن انعدام الأمن في محيط مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان لا يزال يعرض المدنيين للخطر ويدفع المزيد منهم إلى النزوح. من جانبها أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن القتال في ولاية غرب دارفور أدى منذ الأسبوع الماضي إلى نزوح نحو 18 ألف شخص، مشيرة إلى أن معظم النازحين عبروا الحدود إلى تشاد بحثا عن الأمان. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن الجيش الروسي استخدم صواريخ باليستية كورية شمالية لضرب مدينة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، حيث قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب 19 آخرون. وأوضح الرئيس الأوكراني أن روسيا تتهيأ لنشر مزيد من القوات الكورية الشمالية على أراضيها، مشيرا كذلك إلى أن بيونغ يانغ زودت موسكو بمزيد من الصواريخ الباليستية. تأتي هذه التصريحات عقب تأكيد كييف استهداف قطاع النفط الروسي في مدينة توبوليسك الروسية. أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً فلسطينياً باتجاه البحر اليوم وفقاً لما أعلنته كوريا الجنوبية واليابان المجاورتان في ثاني تجربة من هذا النوع خلال أقل من أسبوع. ويأتي هذا الإطلاق في الوقت الذي تعتزم فيه سول واشنطن إجراء تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق في الفترة من 17 إلى 27 أغسطس الجاري للاستعداد لمواجهة القدرات النووية والعسكرية المتطورة لبيونغ يانغ. انتخب البرلمان المجري أندراس باكا الرئيس السابق للمحكمة العليا رئيسا للمجر بعد حصوله على أغلبية أصوات النواب في اقتراع سري، وحصل باكا على 140 صوتا مؤيدا مقابل 6 أصوات معارضة دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. ومن المقرر أن يؤدي باكا اليمين الدستورية في 19 أغسطس الجاري. ارتفعت حصيلة زلزال كولومبيا إلى أكثر من 250 حالة وفاة و1300 جريح إلى جانب تدمير عشرات المباني، ويواصل عمال الإنقاذ والمتطوعون إزالة الأنقاض في سباق مع الزمن للعثور على ناجين من الزلزال الذي تجاوزت قوته 7 درجات. وأعلن الرئيس الكولومبي حالة الطوارئ وتعهد بقيادة عملية إنقاذ منسقة. كشف ملتقى الأمن الغذائي بمحافظة ظفار عن المخطط الشامل لمدينة النجد الزراعية باستثمارات تقدر بأكثر من 900 مليون ريال عماني. وعلى هامش الملتقى احتفلت مدينة صلالة بتكريمها كمدينة صحية من قبل منظمة الصحة العالمية وكمركز عالمي للمرونة من قبل مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. رعى أعمال الملتقى صاحب سمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. نظمت وزارة العمل بولاية صلالة المؤتمر السنوي العام 25 حول جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام ضمن فعاليات ملتقى العمل 2026. ناقش المؤتمر سبل تعزيز جاهزية الحكومات للتحولات المستقبلية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب بحث دور التحول الرقمي والابتكار والحوكمة الحديثة في تطوير العمل الحكومي. وتضمنت أعمال المؤتمر في يومه الأول جلسة حوارية بعنوان استراتيجيات السياسات الحكومية لتعزيز الاستدامة، قدمها عدد من المتخصصين والخبراء، تناولت استراتيجيات خفض الانبعاثات في سلطنة عمان والحوكمة القانونية للتحول الرقمي في سلطنة عمان، إلى جانب التغير المناخي وتحديات البيئة وتأثيرها في التخطيط الحكومي. رعى افتتاح المؤتمر معالي الدكتور محمد بن سعيد باعوين وزير العمل. صدرت الشركة العمانية لتجارة المعادن أول شحنة متكاملة من خام الكروم العماني عبر ميناء صحار بحمولة تجاوزت 50 ألف طن. وتضمنت شحنة الكروم عدة أنواع من الخام العماني ضمن شحنة واحدة، بما يتيح تلبية احتياجات عدد أكبر من المشترين والمصانع. وشملت عمليات التسويق أسواقا آسيوية وأوروبية.
احتفل سلاح الجو السلطاني العماني بتخريج دفعة من الجنود المستجدين بميدان الاستعراض العسكري بقاعدة غلا وأكاديمية السلطان قابوس الجوية. تضمن الاحتفال تقديم عدد من العروض العسكرية المتنوعة إلى جانب أداء الخريجين لنشيد سلاح الجو السلطاني العماني وقسم الولاء والهتاف ثلاثا بحياة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، كما جرى تكريم المجيدين على مستوى الدورة. دشنت محافظة مسندم بوابتها المكانية الرقمية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي في إطار جهودها لتعزيز التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات وتوفير منصة تفاعلية تمكن المستفيدين من الوصول إلى المعلومات والبيانات الجغرافية والمكانية المتعلقة بالمحافظة بكل سهولة ويسر. وتتيح البوابة لمختلف أفراد المجتمع استكشاف المواقع والمرافق والمعالم السياحية والخدمات العامة والاستفادة من الخرائط التفاعلية والبيانات المكانية المتاحة، بما يسهم في التعريف بالمقومات الطبيعية والسياحية والاقتصادية للمحافظة ودعم استكشاف الفرص الاستثمارية وتحليل المواقع وإعداد دراسات الجدوى. تشكل شبكة الطرق في سلطنة عمان شريانا حيويا يربط المحافظات والولايات ويدعم حركة السكان والأنشطة الاقتصادية والتنموية. وقد شهدت مشروعات الطرق خلال عام 2025 تنفيذ أكثر من 2600 كيلومتر من الطرق بمختلف أنواعها. تجاوز إجمالي عدد سكان سلطنة عمان 5,398,000 نسمة بنهاية شهر يونيو الماضي بارتفاع قارب 2% على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن نسبة العمانيين بلغت نحو 57% من إجمالي عدد السكان، وتصدرت محافظة مسقط المحافظات من حيث عدد السكان بنسبة قاربت 29%، تلتها شمال الباطنة ب 17.5% وجنوب الباطنة ب 11%. تشارك سلطنة عمان ممثلة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب نظيراتها من دول العالم اليوم الاحتفال باليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، وذلك انطلاقا من أهمية هذه الفئة العمرية في المجتمعات باعتبارها عصب التنمية ومستقبل بناء الحضارة. وأكدت وزارة الثقافة والرياضة والشباب أن الشباب العماني جزء أساسي من مسيرة النمو الوطني في سلطنة عمان، ويشاركون في صياغة حاضر ومستقبل الوطن. فاز فيلم سفرة رمضان للمصور هيثم الفارسي بجائزة أفضل فيلم في فئة الترابط بين الحضر والريف ضمن مسابقة قائمة أفلام المأكولات 2026 التي تنظمها المنظمة الدولية لفنون الطهي والثقافة والفنون والسياحة ومقرها مدينة برشلونة بمملكة إسبانيا. وجاء هذا الفوز ضمن منافسة دولية شارك فيها أكثر من 100 فيلم من مختلف أنحاء العالم. ويكتسب الفوز أهمية في ظل الاهتمام المتنامي عالميا بسياحة المأكولات وفنون الطهي وسياحة التجارب، كما يأتي هذا الإنجاز في إطار برنامج وزارة التراث والسياحة لتطوير سياحة المأكولات وفنون الطهي في سلطنة عمان. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وأخوه جلالة ملك البحرين يستعرضان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية الراسخة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. سلطنة عمان تستنكر قرار حكومة جمهورية كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. ملتقى الأمن الغذائي بمحافظة ظفار يكشف عن المخطط الشامل لمدينة النجد الزراعية باستثمارات تتخطى 900 مليون ريال عماني.
باكستان تتحدث عن اقتراب التوصل إلى تسوية بين الولايات المتحدة وإيران، وتواصل جهودها لتخفيف حدة التوتر في المنطقة. انتهت النشرة مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين.
1: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من ذكر الله الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحباء، من آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فسقا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن

من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ومن يكون إمام قوم ينويا بأنه لهم إمام مؤتمن وأنه الإمام للجميع من حاضر وغائب سريع، وإن نوى يصليا ببعض فدخل الباقون تحت الفرض، فالداخلون ما عليهم بدل لأنهم قد أمروا أن يدخلوا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: آمين.
0: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
1: آمين.
0: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
1: آمين.
0: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
1: آمين.
0: اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك.
1: آمين.
0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
1: آمين.
0: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.
1: آمين.
0: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
1: آمين.
0: اجعل لنا كل صعب سهلا.
1: آمين.
0: ومن يكون إمام قوم ينويا بأنه لهم إمام مؤتمن وأنه الإمام للجميع من حاضر أو غائب سريع، وإن نوى يصليا ببعض فدخل الباقون تحت الفرض، فالداخلون ما عليهم بدلوا لأنهم قد أمروا أن يدخلوا، وفي وقوفه أمام الصف مساويا خير أمور الوقف، وقيل لا بأس إذا ما ارتفع مكانه عن صفهم واتبع، وقيل يعلوهم ولا يتبع،
1: وقيل بل
0: جميع ذاك يمنعهم، وقيل لا بأس إذا ما ارتفع مكانه عن صفهم واتبع، وقيل يعلوهم ولا يتبع، وقيل بل جميع ذاك يمنعهم ولا يكون عنه ولا حجاب، ويكره الوقوف في المحراب وإن يكن سجوده فيه فقط فما عليه أبدا من ذا شطط، وفضلها في أول الوقت الشهر فلا يؤخر النهار ينتظر، وإن يكن لمانع تأخر ينتظرونه لثلث غبر، وهو حتى يبقى ثلثان معا ينظره من كان عذر وقع، وليرعى في التخفيف والتطويل لحالة الضعيف والعليل، ولينضيا على صلاته متى ضاعت صلاة من وراءه أتى، ولا يضره فساد من وراء لكن فساده يضر إن طرى، فقطعها بغير عذر مفسد عليهم والعذر ليس يفسد، وجنب أما ولما يدري حتى أتم الخلف فيه يجري، قيل عليهم أن يعيدوا ويرى بعضهم بأنه حكم جرى، وإن يكن حال الصلاة التبس عليه يسألن من به اتسى، ويأخذا بقولهم إن قالوا صحيحة أو جاءها الإعلال، وإن يكون عددا لا يتفق في السهو لا يسألهم بل ينطلق، أقل ذاك سبعة متفقة وقيل خمسة وفيهم الثقة، وإن يكن سها يسبحون له وإن عي فيفتحون، وقال قوم في سها يجهر له بفعله الذي سها أن يفعله، وكره التسبيح وهو فاسد إذ خلتا به الدليل الوارد، لكنه يكره للنساء فللنساء التصفيق للإخفاء، وإن يكن إمامهم أصم لم يسمع التسبيح حين عمى، فقيل يرضون ويتركونه، وقال بعض بل يحركونه،

0: إمام أمما. وعرفتم أن للإمام أحكام وأن للمأموم أحكام. عرفتم أن للإمام أحكاما وأن للمأموم أحكام. زين، شرعنا في الدرس الماضي في أول مسألة، مسألة هذا الفصل، وهي مسألة إيش؟ تفضل مروان.
1: الاقتداء بشرط الاقتداء بالإمام.
0: إيش؟
1: أن ينوي النية. أنه إمام
0: من النية.
1: نعم.
0: إيش ينوي الإمام؟
1: أن ينوي أنه إمام لمن يصلي ولمن يأتي.
0: يصلي بصلاته
1: ولمن يأتي.
0: إيش معنى يصلي بصلاته؟ الحاضر يعني.
1: الحاضر.
0: الحاضر. ولمن يأتي من بعد.
1: نعم.
0: إن هل هو صرح بهذا؟
1: نعم.
0: قالوا من يكون إمام قوم ينويا بأنه لهم إمام مؤتمن وأنه الإمام لمن؟
1: للجميع.
0: للجميع. من حاضر وغائب
1: سريع.
0: سريع. نعم. إيش الدليل؟ صوت النية. نعم. قوله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وتقدم معكم إيش الأعمال التي يشترط في صحتها؟ النية. طيب زين، كان الحديث حول إيش؟ حول التفريع على هذه المسألة، على مسألة إيش؟ اشتراط النية، نية الإمام بأنه إمام لمن يصلي بصلاة لمن يأتي. إيش قال؟ قال: وإن نوى يصليا ببعض فدخل الباقون تحت الفرض، فالداخلون ما عليهم بدل لأنهم قد أمروا أن يفعلوا. خلفان، ما معنى البيتين؟
2: هذه المسألة تفريع على المسألة الأولى، وهي شرط النية للاقتداء بالإمام.
0: نعم.
2: يقول فيها: وإن نوى يصليا ببعض فدخل الباقون تحت الفرض. إذا نوى الإمام أن يصلي بمن حضر.
0: طيب أكمل. فالداخلون.
2: فالداخلون ما عليهم بدل لأنهم قد أمروا أن يدخلوا.
0: أن يدخل. نعم.
2: إذا نوى الإمام أن يصلي بمن حضر من الجماعة.
0: نعم.
2: ثم جاء أشخاص.
0: ولم ينوي بأنه إمام لمن يأتي بعد.
2: نعم، ولم ينوي بأنه إمام لمن يأتي بعده.
0: نعم.
2: فدخل بعد ذلك أشخاص واستدركوا مع الإمام ودخلوا مع الإمام في صلاته.
0: نعم.
2: ثم بعد ذلك أن انتهوا أخبرهم بأنه لم ينوي أنه إمام لمن يأتي. هل عليهم بدل صلاتهم أو لا؟ خلاف في المسألة، وذكر الإمام هنا قول واحد: فالداخلون ما عليهم بدل، أي ليس عليهم إعادة، لأنهم قد أمروا أن يدخلوا، وجاء هذا الأمر في السنة النبوية في قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا.
0: طيب، من الذي استحسن القول بعدم إعادة؟
2: استحسنه أبو نبهان،
0: واختاره
2: الإمام السالم،
0: ولذلك لم يذكر إلا هذا القول: فالداخلون ما عليهم بدل. واستدل لهذا القول لأنهم قد أمروا أن يدخلوا. هنا أيضا لأجل فائدة من فروع هذه المسألة: إذا صلى بخمسة أشخاص، صلى بخمسة من كلهم كانوا حاضرين معه، وبعد أن صلى قال الاثنين: أنا لم أنوي بأن أصلي بكما، نويت بأن أصلي بثلاثة فقط، فلان وفلان وفلان، قبل كل شيء هل يصدقونه ولا لا؟ قيل: لا يصدقونه. بس على حال مأمورين بأن أصلي مع الجماعة وصلوا، وقال: أنا لم أنوي، عاد الدعوة منه، ما عليهم تصديقه. زين. والقول الثاني: عليهم تصديقه، لأن الأمين فيما غاب من أمر صلاتهم. زين، يصدقونه. طيب، على القول بأنهم يصدقونه، على القول بأنهم يصدقونه، هل عليهم بدل ولا ما عليهم بدل؟ عرفتم الخلاف؟ وكيف الخلاف؟ عرفتم الخلاف؟ فإن قيل عليهم البدل وقيل لا بدل عليهم. طيب، فهنا أيضا قبل كل شيء، هل على الإمام إخبارهم؟ ونوى بأن يصلي بثلاثة. زين، ولم يلبس من حصر إمامته على ثلاثة فقط، هل عليه أن يخبر الاثنين ولا ما عليه؟ بعض العلماء قال عليه إخبارهم، وقيل ليس عليه إخبارهم. هذا بناء على هل عليهم تصديقه أم لا. من قال بأن عليهم تصديقه، من قال بأن عليهم تصديقه، ما يقول عليه إخبارهم، ومن قال بأنه لا يلزمهم تصديقه، ما يقول
2: ليس
0: عليه. طيب، حديث معكم ثلاث مسائل، ثلاث: هل عليه إخبارهم؟ خلاف. طيب، هل يصدقونهم؟
2: خلاف.

0: طيب على قول بأنهم يصدقونه هل عليهم بدل عن إعادة تلك الصلاة؟ نعم هو الخلاف. واضح المسألة؟ واضح. إيش المسألة؟ فضل نقلي فضل نقلي.
1: نعم إذا الإمام صلى بخمسة أشخاص
0: نعم
1: ونوى أن يصلي باثنين والبقية لم يصلي بهم
0: نعم. لم يبي أنه إمام لهم
1: نعم هل عليه إخبارهم؟ لا
0: مقيل
1: قيل عليه أن يخبرهم
0: وقيل
1: ليس عليه أن يخبرهم.
0: طيب على القول بأن عليه أخبرهم هل يصدقونه؟
1: خلاف
0: خلاف. طيب على القول بأنهم يصدقونه هل عليهم إعادة تلك الصلاة؟
1: مسألة فيها خلاف.
0: طيب تقدم الكلام عليها ما فيها خلاف ما فيها شيء فما مريد بأن يصلوا جماعة ما يستفسروا الإمام هل أنت نويت بأن أن تصلي بنا ولا لا ما كذلك؟
1: نعم
0: وكذلك بأن يأتي من بعد مأمورون أيضا بهش بالدخول مع الإمام. طيب عاد هنا معكم من تفريعات هذه على المسألة ما كذلك؟ عاد انتقل إلى غيرها قال من يكون إمام قوم ينويا بأنه لهم إمام مؤتمن وأنه الإمام للجميع من حاضر وغائب سريع وإن نوى يصليا ببعض فدخل الباقون تحت الفرض فالداخلون ما عليهم بدل لأنهم قد أمروا أن يدخلوا. طيب انتقل مسألة أخرى مسألة ثانية فيهش في وقوف الإمام أين يأخذ الإمام؟ قال وفي وقوفه أمام الصف مساويا خير أمور الوقف وفي وقوفه أمام الصف مساويا خير أمور الوقف في وقوف جار مجرور على محذوف خبر مقدم خير مبتدأ مؤخر وفي وقوفه أمام وفي وقوفه أمام الصف مساويا
1: حال
0: مساويا خير مبتدأ مؤخر انتبه حتى تعرف المعنى وفي وقوفه أمام الصف مساويا خير أمور الوقف هاي وقوف الإمام خير وقوف الإمام من يكون أمام المصلين ما كذلك أمام المصلين وأن يكون مساويا لهم لا مرتفع ولا منخفض كلهم فيه سواء مكان واحد مثل هذا المكان معكم الآن هذا المكان أنتم هنا وهذا هو الإمام هنا مكان الإمام ليس مرتفع عن مكان المامومين ومكان المامومين غير مرتفع عن مكان الإمام أليس كذلك؟ هذا هو خير الوقوف هذا هو الأصل في وقوف الإمام يكون هيش مساويا للمامومين غير مرتفع مكانه عن مكانهم ولا منخفض واضح؟ وفي وقوفه أمام الصف مساويا خير أمور الوقف بس انتهينا ماذا بقي؟ بقي هل له أن يصلي بهم في مكان أرفع من مكانهم أو يصلي بهم في مكان أخفض من مكان المأمومين وقال وقيل لا بأس إذا ما ارتفع مكانه عن صفهم واتضع وقيل يعلوهم ولا يتضعوا وقيل بل جميع ذاك يمنع هل للإمام يصلي بالمأمومين في مكان أرفع من مكانه أو في مكان أخفى من مكانه هذه المسألة النظر ذكر هنا أربعة أقوال من ذكر ثلاثة أقوال لكن يؤخذ من أقوال هذه القول الرابع قول أول نعم
2: قيل لا بأس إذا ما ارتفع مكانه عن
0: صفه القول الأول
2: أنه يجوز ذلك
0: نعم
2: يجوز له
0: يجوز أن يرتفع مكانه عن مكانه وأن ينخفض مكانه عن مكانه
2: كذا
0: وقيل لا بأس إذا ما ارتفع مكانه عن صفهم والطبع يعلو ويعلى
2: نعم
0: القول الثاني ضد هذا القول مو بده
2: لا يعلو
0: ولا يعلى طيب الثالث والرابع تفصيل يعلو
2: ولا
0: يعلى القول الرابع يعلى
2: ولا
0: يعلو هذا وفي وقوفه أمام الصف مساويا خير أمور الوقف تهين منها أن هذا هو خير الوقوف لكن بقي يرتفع مكان الماموم عن مكان الإمام أو ارتفع مكان الإمام عن مكان الماموم هل يجوز ولا لا؟ قيل لا، وقيل لا بأس جائز، وقيل بالتفصيل يعلوهم يعلو ولا يعلى، ممكن أن يكون مكانه أرفع من مكانهم لكن ما يكون مكانهم أرفع من مكانهم، وقيل بالعكس. طيب واضح الآن مثلا ومو واضحة؟ طيب تفضل يا مجاهد، مو المسألة هذه؟
3: هل للإمام أن يرتفع عن المأمومين أو ينخفض عنهم؟ المسألة أربعة أخوان،
0: أربعة أخوان. نعم.
3: القول الأول بالجواز،
0: نعم،
3: جواز الارتفاع والانخفاض،
0: نعم.
3: القول الثاني بالمنع مطلقا،
0: نعم.
3: القول الثالث بالتفصيل،
0: نعم،
3: يعلو ولا يعلى عليه،
0: نعم.
3: القول الرابع بأنه يعلى ولا يعلو عليه.
0: طيب شكرا. القائلون بعلم الجواز بماذا استدلوا؟ فضل خلفا. القائلون بعلم الجواز بماذا استدلوا؟ فضل
2: استدلوا
0: فضل مبارك
4: بحديث عدي بن ثابت.
0: نعم. هو قال
4: عن عبد بن ثابت الأوصاري حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر في المدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أما الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم أو نحو ذلك؟ قال عمار لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. رواه أبو داود.
0: حديث ثاني.
1: نعم شيخ.
0: تفضل خفان.
2: عن همام أن حذيفة أما الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى قد ذكرت حين مددتني. رواه أبو داود.
0: أحسن شو. طيب هذا دليل لمن القائلين هيش بأن ليس الإمام يرتفع عن هيش عن المأمومين، هكذا يكون مساوي له. طيب وإذا كان ليس الإمام يرتفع عن المأمومين فمن باب أولى أن ليس للمأموم يرتفع عن هيش عن إمام، واضح؟ طيب القائلون بالجواز بأنه يعلو ويعلى قالوا هذا النهي ليس الوجوب، ليس للتحريم، للأدب، وهذا الجواز جائز بس للأدب فقط، وإلا فهو جائز. سمعتم؟ طيب القائلون بالتفصيل بأنه يعلى ولا يعلو قال لأنه يعلى ولا يعلو، قال ولا نهي عن أن يرتفع مكان الإمام على المأمومين، ولم يأتي نهي عن ارتفاع المأمومين على الإمام. الحديث فيها نهي عن ارتفاع الإمام ولا المأموم؟ الإمام. طيب وقالوا بالعكس، قالوا بالعكس، قالوا النهي للأدب، وأن ليس بالاحترام الإمام أن يكون المأمومون أعلى عن الإمام، ذلك قول من له أن يعلو لكن ليس له ذلك. واضح ولا مو واضح؟
5: واضح.
0: طيب القائل بالمنع استدلوا بهذين الحديثين، ما كذاك؟ طيب الحديثان فيهما بيان النهي عن ارتفاع الإمام كالمأموم
5: باب الأدب.
0: قال من باب أولى أن إذا كان الإمام منهي أن يرتفع عن المأمومين فمن باب أولى أن المأموم ليس له أن يرتفع على الإمام، ما كذاك؟ ليس من احترام الإمام، هذا من احتقار ومن ازدراء أن يكون المأموم أعلى من الإمام، ما كذاك؟ طيب زي القائل بالجواز تفضل. نعم. محمد بن سعيد.
5: نعم
0: يحملون النهي على ايش؟
5: ليس للتحريم،
0: على الأدب فقط. والجواز جائز؟
5: جائز.
0: طيب طيب القائل بالتفصيل ليس للإمام أن يعلو وللمأموم له أن يكون مكانه مرتفع على مكان الإمام.
5: نعم
2: شكرا. وردت الأحاديث على النهي عن ارتفاع الإمام لكن لم ترد عن ارتفاع المأموم.
0: طيب القائل بالعكس
2: قالوا من باب الأدب،
0: باب الأدب
2: أن لا يعلو المأموم على الإمام،
0: أن النهي للأدب.
2: نعم.
0: وليس باحترام الإمام أن يكون مكان المأموم أعلى من مكان الإمام.
2: نعم.
0: إيش بقي؟ بقي القائلون بالجواز، قالوا بالجواز هل يحدون لذلك حدا في الارتفاع ولو فوق على السقف ولا شيء تحريج هناك؟ بعض العلماء لم يحد لذلك حدا كما تشاهدون مثلا في المسجد الحرام يصفون يعني دول الأول في الثاني في الثالث بدون تحريج، بدون تحريج. وبعض أهل العلم قال يحد بالقامة، بالقامة، وهو قول أبي إسحاق. من أبي إسحاق؟ من أبو إسحاق؟
3: نعم.
0: الإمام الشاري إبراهيم بن قيس الحضرمي صاحب مختصر الخصال. نعم. وقيل يحد بثلاث أشبار، وقيل شبرين. شبرين. والقول بثلاث أشبار الذي ينسب إلى أبي الموثر وأبي الحواري. إيش معنى التحليل هذا؟ معنى للإمام أن يرتفع شبرين على قول، أو ثلاث أشبار على قول، أو قام على قول آخر، لكن فوق ذلك ما يستوي، ما كذا؟ وكذلك المأموم أيضا لو يرتفع عن الإمام إيش بشبرين، وقيل بثلاثة، وقيل بقامة، ليس له فوق ذلك. هذا القائل بالتحليل، ما كذاك؟ كيف قالوا مثلا شبرين بثلاثة؟ قال حسب الخلاف في إيش؟ في السترة. هل تحد بشبرين أو بثلاثة أشبار؟ خلاف معه، ما كذاك؟ عرفتم مسألة هذه؟
3: نعم.
0: طيب الوقت انتهى، والحديث له بقية نذكر إن شاء الله في الدرس الآتي. إذا ما صدر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب. بارك الله فيكم، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
1: بسم الله اللطيف الخبير الذي جعل في خفايا القلوب وموازين أعمالنا، والسلام على نبيه المبعوث رحمة للعالمين. حياكم الله في مرفئنا اليوم، مرفئ طهارة القصد، حيث نستكشف كيف نحول خطواتنا اليومية الساكنة إلى أرصدة إيمانية نامية. هل تأملت يوما يا صاحبي كيف يمكن للحظات النوم أو طعام الغد أو ساعات العمل الإلزامية أن تتحول من حركات آلية تكرر دون وعي إلى عبادات جلية تسجل في صحائف الحسنات؟ وكيف يمكن للمرء أن يكسب الأجر العظيم وهو يمارس أبسط تفاصيل يومه؟ إننا كثيرا ما نشعر بأن العبادة حكر على أوقات الصلاة والتلاوة والمحراب، فنعيش بقية أيامنا في غفلة عادية، كأن ثلاثة أرباع حياتنا تمضي هدرا خارج سجل القربات، لكن حكمة الشريعة تأتي لتمنحنا إكسيرا روحيا يقلب هذه المعادلة تماما ويجعل كل أنفاسنا عبادة دائمة. تأمل معي كيف يصوغ القرآن الكريم هذا الاتصال الوجودي الشامل، حيث يقول الحق جل وعلا في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. انظر كيف جمعت الآية بين الصلاة والنسك وبين المحيا بكل ما فيه من أكل وشرب ونوم وكدح وسعي. فالإسلام لا يريد منك أن تعيش شخصيتين، شخصية خاشعة في المسجد وأخرى غافلة في الشارع والسوق، بل يريد أن تكون حياتك كلها نبضة واحدة متصلة برب العالمين، تحركها النية الصالحة ويصلحها طهارة القصد. ولقد أخرج في مسند الإمام الربيع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا النص العظيم هو المحول العجيب الذي يدير عجلة الروح، إذ يبين أن القيمة الحقيقية للفعل لا تكمن في صورته الظاهرة فحسب، بل في الباعث الباطن الذي خرج منه. حين تأكل لتقوى على طاعة الله فالأكل عبادة، وحين تنام لتسترد عافيتك لخدمة أهلك ومجتمعك فالنوم طاعة، كما قال الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وقد جسد علماء عمان الأبرار هذه القاعدة السلوكية العميقة في تربيتهم للنفوس، حيث يؤكدون أن عادات أهل اليقظة عبادات وعبادات أهل الغفلة عادات. فالغافل قد يصلي بجسده بينما قلبه غائب، فتتحول صلاته إلى حركة عادية لا أكل لها، بينما المستيقظ العارف يحول مهنته وصناعته واحتضانه لأطفاله وتبسمه في وجه جاره إلى قربات تزكو بها روحه، لأنه غرس في باطنها نية شريفة تحيي الموات. إن النية يا سالك المرفا ليست ألفاظا تتلى باللسان، بل هي حركة انتباه داخلية يشع فيها القلب، إنها انعطاف الوعي نحو الله قبل أن تحرك قدمك أو يدك. حين تبدأ يومك العملي لا تذهب لمجرد جمع الرزق المادي، بل انوي عمارة الأرض وعفة النفس وقضاء حوائج الناس. وحين تجلس مع عائلتك انوي أن تسكب الدفء في صدورهم وفاء لعهد الله. في تلك اللحظة بالذات يرتفع العمل اليسير من الأرض إلى السماء، ويصير لليوم المألوف طعم جديد يشبه طعم الإحسان. ما أعظم هذا الكنز الذي نمتلكه دون أن ندفع ثمنه، إنه يجعل كل ساعة من ساعات العمر سهما رابحا في تجارة الآخرة. حين يستقر هذا المفهوم في فؤادك تزول عنك كآبة الروتين ويختفي الملل من عملك اليومي، لأنك تعلم أن كل دقيقة كدحت فيها بحسن قصد هي لبنة مكتوبة في قصرك الأبدي عند الله. والآن ونحن نرسو على ضفاف هذا المرفأ الطاهر، حان وقت الخطوات العملية التي تحول نيتك إلى نور مشهود في حياتك. اختر عملا واحدا من عاداتك اليومية المألوفة التي ستقوم بها بعد قليل، سواء كان وجبة طعام أو جلسة مع أهلك أو نوما أو توجها إلى مقر عملك. قف قبل أن تبدأ بثانية واحدة، اربط الفعل بباعث صالح في قلبك وقل في سرك: اللهم إني أفعل هذا ابتغاء مرضاتك وتقويا على طاعتك. صل عاداتك بعباداتك الآن وتأمل كيف سيمسي يومك كله سكينة وأجرا. أستودع الله أرواحكم وطهارة نياتكم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافق اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع مرافق اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: ارتباط الأرض بأهلها.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بفضل ربكم، وطاب السالكون مسالك البر والإحسان والوفاء، فما أندى أناملهم، وما أزكى نوافلهم، وما أهنى فواضلهم. تتمتع هذه الأرض الطيبة بعلاقة وثيقة مميزة فريدة بين هذا الوطن العزيز وأهله والقاطنين فيه. تتجلى فيها أجمل صور الانتماء وأروع أشكال الاعتزاز، حيث يجدونها زاخرة بنعم الله، شاهدة على سابغ عطاياه، كما يجدونها بيئة محفزة تتيح ما يشجع على العمل الصالح والنشاط الفاعل والمسعى المثمر والإسهام الإيجابي. ومن أعظم ما تعززه تعاليم هذا الدين الحنيف في النفوس، وهي تتعايش مع نعم ربها، صفة العطاء. فهي من أروع ما يتجلى على هذه الأرض الطيبة، حيث التسابق لتقديم الجهد والوقت والموارد حبا للمجتمع وأهله، وسعيا لتحقيق المصالح العامة، ورغبة في المثوبة على أعمال البر والجهود الخيرة والمساعي الطيبة. فما أروع الميادين والحقول والساحات، وهي تتجمل بالسعي المخلص والعمل الجاد المثمر المفعم بروح الإخلاص والوفاء وصدق الولاء والانتماء. خطوات الإنجاز لها وقعها الجميل، حيث الحركة الدائبة لتحقيق الأهداف والطموحات والرؤية الرفيعة التي تسهم في تقدم الوطن ورفعته. مع كل ذلك، روح المثابرة لمواجهة التحديات والتغلب على الصعاب، وحسن التعامل مع ما يعترض الطريق، واغتنام الفرص سعيا للاستفادة مما أتاح المنعم تبارك وتعالى على ربوعها لتحقيق النجاح والتقدم. إن الوطن يشكل بيئة غنية بالفرص والإمكانات، وهي نعم مشجعة على الإبداع والعطاء المتواصل، ما يسهم في دفع الإنسان لأداء رسالة ربه على أرضه وحسن عبادته. يصحب ذلك قيادات مخلصة وتحمل للمسؤوليات وتعاون على البر والتقوى. دار الكرام العيش فيها مبهج، أرض مباركة وظل سجسج، صيغت على عين الكريم ربوعها، هي مسلك للمكرمات ومنهج، تنمو الفضائل في نواحي ربعها، وبها السلام بطيبه يتأرج، ومكارم الأخلاق يسقى غرسها، ويؤلف السمت الجميل وينسج، فيها المآثر باهر إشراقها، وبها الهداية فجرها متبلج، وسنى المحامل في جميع جهاتها متبسم، طلق المحيا أبلج، يدنو بنوها بالخلال تواضعا، ولهم طموح للمعالي يعرج. فهي بنا لله ربنا، ففي رحابه حياة الآملين، وخير ما طمحت إليه همم الراغبين، وتنافست فيه آمال الطالبين، وامتدت إليه أعناق المتوسلين.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. من أنباء الرسل ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل. من أنباء
1: الرسل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحييكم ونرحب بكم مستمعينا الكرام عبر هذا الأثير، حياكم الله مع هذه الأنباء العظيمة من أنباء الرسل الكرام عليهم السلام، وهذه الرحلة التدبرية مع شيخنا الجليل الدكتور ناصر بن سليمان السابعي. حياكم الله دكتور.
2: بارك الله فيكم،
1: ونشكركم على هذا العطاء المتواصل فيما يتعلق بتدبر القرآن الكريم فيما يتصل بالقصص الحق وأنباء الرسل الكرام عليهم السلام. ومما يلفت الانتباه في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بهذا القصص فيما يتصل بسنن النجاة وسنن الإهلاك أو العذاب الذي يحل بالأقوام، فهناك العديد من القصص في هذا الشأن، وكتاب الله حافل بالقصص الحق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى صحابتهم وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالهلاك سنة بيّنها الله سبحانه وتعالى تحل بالقوم المكذبين والمعاندين، وربنا سبحانه وتعالى قضى على كل أمة وقرية أن يهلكها. ربنا سبحانه وتعالى يهلك القرى التي تكذب ويهلك الأقوام الذين يكذبون، والهلاك سنة تحل بهؤلاء الأقوام، سواء كانوا في القديم وقد حل بهم العذاب أو حتى في الحديث وأمر الله تعالى فيهم نافذ وقضاء الله سبحانه وتعالى لا يرد. وفي المقابل أيضا النجاة سنة إلهية للمؤمنين والصالحين والذين يلجؤون الله سبحانه وتعالى، وربنا عز وجل بيّن أن من يلجأ إليه ينجيه ربنا سبحانه وتعالى مما يحل به من بأس وبأساء وضراء ومصائب وابتلاءات. يقول الله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أإله مع الله. فربنا سبحانه وتعالى يكشف السوء ويرفع البلاء ويفرج على الإنسان حينما تحل به المصائب، فقط عليه أن يلجأ، وهذه قاعدة وقانون كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك ننجي المؤمنين، بعد أن بين ربنا سبحانه وتعالى إن جاء لنبيه يونس عليه السلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فهذه سنة إلهية. طبعا فيما يخص هذا المعنى موضوع النجاة، حقيقة جملة من الأمور، بعضها طبعا تحدثنا عنها في حلقات أخرى، تخص الأنبياء عليهم السلام ومن معهم من المؤمنين، وكذلك عرجنا بعض الشيء أيضا عن النبي على النبي موسى عليه السلام وبني إسرائيل الذين كان ربنا سبحانه وتعالى يرسل لهم الآيات: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. وعلى الرغم من ذلك هذا الشعب المعاند، هذا هؤلاء الأقوام ذو الصفات العجيبة في مكابرتهم للحق، في معاندتهم للحقائق والحقيقة، في تكذيبهم لنبيهم موسى عليه السلام وسائر أنبياء بني إسرائيل، في ظلمهم، في استخفافهم بأوامر الله سبحانه وتعالى، في احتقارهم للآخرين والنظر إلى أنفسهم بفوقية.
1: شعب الله المختار.
2: نعم، ونحن رأوا أنهم شعب الله المختار وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. وهذا الأمر عبر تاريخهم بعد أن أنجاهم الله سبحانه وتعالى مما كان يفعله بهم فرعون هذا الطاغية وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وآيات أخرى تتكلم عن أن الله سبحانه وتعالى نجى بني إسرائيل من عدة مواقف، من عدة أزمات، من عدة مصائب، وعلى الرغم من ذلك ما كان منهم إلا التكذيب والعناد. ومن المواقف التي قصها الله سبحانه وتعالى علينا قصة أصحاب السبت. هي قصة أصحاب السبت جوانب. طبعا أصحاب السبت هم قوم من بني إسرائيل كانوا يصيدون الأسماك، وجاء النهي على لسان الأنبياء ألا يصيدوا يوم السبت. ويوم السبت طبعا هو يوم خاص بهم، والسبت موجود مذكور، يعني يوم السبت مذكور في القرآن الكريم، ويوم الجمعة مذكور أيضا في القرآن الكريم، يعني يوم الجمعة ويوم السبت. يوم الجمعة فيه سورة، والسبت أيضا مذكور في سورة الأعراف. فنهاهم نبيهم عن الصيد يوم السبت. طبعا اليهود يعني ليسوا أهل وفاء، بنو إسرائيل ليسوا أهل وفاء في كثير من مواقفهم. قص الله تعالى علينا ما حدث منهم، ما حصل منهم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نهوا عن الصيد يوم السبت. طبعا الحيتان هي الأسماك، يعني الحوت يطلق على السمك، والحوت مذكور في سورة الكهف في قول الله سبحانه وتعالى على لسان الفتى الذي كان مع موسى حينما طلب منه أن يحضر الغداء، قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. الحوت طبعا السمكة. فنهوا عن صيد الأسماك والحيتان يوم السبت. وماذا فعلوا؟ صاروا يرمون الشباك يوم الجمعة ويسحبونها من البحر يوم الأحد لكي تقع الأسماك في يوم السبت في الشباك وهم يستخرجونها يوم الأحد. هذا تحايل وعلى يعني على أمر الله سبحانه وتعالى وعلى يعني الأوامر التي كانوا يتلقونها من أنبياء الله سبحانه وتعالى.
3: طبيعة متأصلة في
2: هذا الخداع والمكر والمراوغة. نعم. طبيعة متأصلة. نعم. من ذلك الزمن إلى هذا الزمن.
3: إذن نكمل هذا المشهد القرآني بعد الاستماع لهذه الآية الكريمة بمشيئة الله تعالى.

0: أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل. من أنباء الرسل.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، إذا نحن مع مشهد قرآني عجيب، وفيه هؤلاء القوم من بني إسرائيل الذين كانت قريتهم حاضرة البحر كما حدثنا شيخنا الدكتور ناصر السابعي. إذن هكذا كانت طبيعتهم، الاحتيال والمراوغة واللف والدوران إلى آخره.
2: نعم، في سورة الأعراف يقول الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. إذن سمى الله تعالى هذا الفعل منهم بالفسق، فهذا فسق ومخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. طبعا حكم الله عز وجل قد تتجلى لنا في أوامره ونواهيه سبحانه وتعالى، وقد لا تتجلى. العلل في كثير من الأحكام الشرعية لا تتضح، خاصة في الأوامر التي لا تكون مصحوبة ببيان العلة، وخاصة إذا كان الأمر مباشرا من النبي، يعني أن يأتي نبي ويقول لشخص لا تفعل أو فعل كذا، فعليه أن يلتزم. فوقع منهم ما وقع من أنهم كانوا يرمون الشباك يوم الجمعة ويسحبونها من البحر يوم الأحد، وهم في الظاهر من حيث الفعل يوم السبت لا يذهبون إلى البحر، لا يصيدون الأسماك، لكن في الحقيقة هم يصيدون من الجمعة إلى الأحد، فصادوا في السبت وخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى.
1: والآية الكريمة يعني تشير إلى أن لهم سوابق، لأن الله يعني ابتلاهم بهذا الابتلاء أنها تأتيهم يوم سبتهم فقط.
2: نعم،
1: فهذا يعني قال بما كانوا، يعني إذن هو نبلوهم بما كانوا.
2: نعم، كانوا يفسقون.
1: نعم،
2: طبعا هذا شامل لهذا الحدث، وبالنسبة لهم طبعا هناك أحداث وجرائم كثيرة، وهذا أمر معروف عن بني إسرائيل. الشاهد من هذا الأمر ماذا كانت النتيجة؟ قال الله تعالى بعد هذه الآية: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هنا لدينا ثلاث طوائف. طائفة واحدة هي التي كانت تعتدي وتخالف أمر الله سبحانه وتعالى، وهم الذين كانوا يصيدون على حسب ما وصفت. الطائفة الثانية كانت تنصحهم وتعظهم: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم. إذن هناك طائفة عاصية، طائفة واعظة، وطائفة تقول للواعظة لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. في بعض الكتب أهل العلم يسمون الطائفة الثالثة بالطائفة اللائمة التي كانت تلوم الواعظين. في الحقيقة هي ليست طائفة لائمة، هي تتكلم عن أن النصح لا يجدي مع أصحاب القلوب القاسية، مع هذا النوع من الناس الذين استمروا الإجرام واستهانوا بأوامر الله عز وجل ولهم سوابق في هذا المعنى، فهي تبين لهم أن
1: كما يقول البعض أحيانا.
2: نعم،
1: ما حد ما يعرف الخير من الشر،
2: مثل هذا المعنى. و هي كانت تجيب على هذا، يعني هو ربما يكون أقرب إلى السؤال، أقرب إلى استغراب الموقف، في أن الإنسان يعني كما ورد في بعض الآثار: من لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ، أو كما ورد عن بعض أهل العلم أيضا أو بعض أهل الصلاح، وينسب ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قوله: لا ينفع قول حق لا نفاذ له. فربما يكون من هذا الباب يعني. لكن الخلاصة أن هناك ثلاث طوائف: طائفة عاصية، طائفة

0: واعظة، وطائفة أخرى كانت تسأل هؤلاء لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، ربما من باب الاستغراب. بعض أهل العلم يسميها الساكتة، الطائفة الساكتة. أجابوهم بقولهم قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وهذا طبعا يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، في أن الإنسان لا يقوم بهذا الواجب وبالوعظ والنصح فقط من أجل الآخرين، من أجل أن يرتدع الفاعل للمنكر، أو أن يقوم التارك للمعروف بذلك المعروف. لا، هو أيضا يخص بالأمر والنهي. هناك جانب
1: بالله تعالى.
0: نعم، هناك جانب يخص المنصوح وجانب يخص الناصح. الذي يخص المنصوح هو ما ورد في هذه الآية في قول الله سبحانه وتعالى معذرة إلى ربكم، الذي هو إبراء الذمة وطلب الأجر. والأمر الآخر ولعلهم يتقون، الذي يخص المنصوح. الذي يخص الناصح معذرة إلى ربكم، والذي يخص المنصوح ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به، طبعا هذا الكلام يخص، هذا الجزء يخص طائفة العاصية. نسوا أي تركوا وأهملوا وأعرضوا عن النصائح والمواعظ التي كانت توجه إليهم من قبل الفئة الناصحة والواعظة. أنجينا الذين ينهون عن السوء، فربنا سبحانه وتعالى أنجى هؤلاء. طبعا نحن الآن أيضا مع الأمرين، مع المشهدين، أو مع المشهد الواحد ذي الجانبين، الهلاك والنجاة. أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. النجاة للمؤمنين الذين هم الواعظون، والعذاب للظالمين الذين هم الفسقة، كما قال الله تعالى بما كانوا يفسقون. وهذا يؤكد أن هذا المعنى الذي الفسق هو نفسه الذي ذكر في الآية التي قبلها، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وهنا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. طيب ما مصير الطائفة الأخرى الثالثة التي بعضهم يسميها اللائمة
1: الساكتة،
0: وبعضهم يسميها الساكتة؟ هل هلكوا مع الهالكين أم دخلوا مع الناجين؟ هذا طبعا محل جدل كبير بين العلماء، والجدل بدأ من الصحابة الكرام.
1: الآية قالت الذين ينهون،
0: يعني
1: بالنسبة للنجاة
0: أنجينا الذين ينهون عن السوء. فهذا هو السبب، هل الذين كانوا يسكتون أو سكتوا أو لاموا أو كانوا يسألون الناصحين عن سبب الإقدام على نصح أولئك الفسقة، هل هم دخلوا في الناجين أم دخلوا في الهالكين الذين أخذهم العذاب؟ هذا الأمر كما ذكرت يعني بدأ الجدل فيه من زمان الصحابة، وينسب إلى ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يبكي خوفا من أن يكون قد قصر في نصح المستحقين للنصح، حتى استنبط بعض تلامذته، وينسب ذلك إلى عكرمة تلميذ ابن عباس، أن ربنا سبحانه وتعالى قال أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا، فهم لم يظلموا، لم يدخلوا في الذين ظلموا. وبعض أهل العلم يقولون إنهم يهلكون مع الهالكين، ولكن بحسن نواياهم وبأنهم لم يشتركوا في فعل المنكر، وربما أيضا قد توجهوا إلى أولئك العاصين بالنصائح قبل ذلك، ولكن عندما رأوا أنه لا يجدي تركوهم. فهذه أشياء تشفع لهم في أنهم إذا كان العذاب والهلاك قد نالهم في الدنيا فلا ينالهم يوم الآخرة، فينجيهم الله تعالى من عذاب الآخرة. هذا الذي ذكر بصورة إجمالية في حق أصحاب السبت والطائفتين اللتين كانت معهم في ذلك الموقف.
1: إذن كنا مع مشهد قرآني، وهذا الجانب من القصص الحق فيما يتعلق بأصحاب السبت وما حل بهم وذلك الابتلاء العظيم. شكرا جزيلا لشيخنا الدكتور ناصر سليمان السابعي على هذا العطاء الراقي والجميل، ونشكركم أيضا مستمعينا الكرام على حسن إصغائكم. نلتقيكم في الحلقة القادمة بشاءة الله تعالى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: بالعدل. العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.
2: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفهما.

الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية السابعة من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 82 بعد 200 من المصحف الشريف. ففي لقائنا الماضي أنهينا إعراب الآية السادسة، وفي هذا اللقاء نبدأ بإعراب هذه الآية التي بين أيدينا، وهي الآية السابعة من سورة الإسراء: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم أسلوب شرط، وهذه الجملة جملة استئنافية، وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. أداة الشرط إن، فعل الشرط أحسنتم، جواب الشرط أحسنتم لأنفسكم. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. إن حرف شرط وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أحسنتم فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو التاء، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم فارقة، والميم ميم الجمع أو علامة الجمع، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وجملة فعل الشرط في محل جزم بإن، وقد تقدم أن إن مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك وهو في محل جزم بإن، فإن وإن لم تؤثر على اللفظ أثرت على المحل. وجواب الشرط أحسنتم لأنفسكم، والجواب جملة فعلية فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. أحسنتم فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم علامة على جمع الذكور، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. لأنفسكم جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. أنفس اسم مجرور باللام، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل أحسن، أحسنتم لأنفسكم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل أحسن، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل أحسنتم. والجملة الفعلية أحسنتم لأنفسكم لا محل لها من الإعراب، لأنها جواب شرط جازم لم يقترن برابط، وجملة جواب الشرط يكون لها محل من الإعراب إذا تحقق شرطان مجتمعان: الشرط الأول أن تكون أداة الشرط جازمة، والشرط الثاني أن يكون الجواب مقترنا برابط، وتحقق الشرط الأول ولم يتحقق الشرط الثاني، ولذلك كانت جملة جواب الشرط في هذا الموضع جملة لا محل لها من الإعراب. والجملة الشرطية جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. وإن أسأتم فلها جملة شرطية أيضا معطوفة على الجملة التي قبلها، وأداة الشرط إن، وفعل الشرط أسأتم، وجواب الشرط فلها وهنالك محذوف، والتقدير فذلك لها أو فإساءتكم لها. وعلى هذا تكون جملة جواب الشرط جملة اسمية مكونة من مبتدأ مقدر ومن الخبر وهو الجار والمجرور لها، ولذلك اقترن الجواب برابط وهو الفاء. فإن جملة جواب الشرط إذا كانت جملة اسمية لزم اقترانها بالرابط. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إن حرف شرط وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أسأتم فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو التاء، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والفعل أساء في محل جزم بإن، فإن إن وإن لم تؤثر على اللفظ أثرت على المحل. وجملة فعل الشرط في محل جزم بإن، وجملة الجواب جملة اسمية وهي فلها، وتقدير الكلام فإساءتكم لها. وعلى هذا تكون جملة جواب الشرط جملة اسمية. الفاء حرف رابط لجواب الشرط مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ولزم الاقتران بالرابط لأن الجواب وقع جملة اسمية. والمبتدأ مقدر والتقدير إساءتكم لها، والخبر الجار والمجرور لها. اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، والجار والمجرور لها في محل رفع خبر للمبتدأ المقدر. وحرف الجر وهو اللام متعلق بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لها أو كانت لها، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. وجملة جواب الشرط في محل جزم لاجتماع الشرطين اللذين تكون بهما جملة جواب الشرط لها محل من الإعراب ومحلها الجزم. فالشرط الأول أن تكون أداة الشرط جازمة، والشرط الثاني أن يكون الجواب مقترنا برابط، والشرطان متحققان مجتمعين. والجملة الشرطية إن أسأتم فلها لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على الجملة الشرطية التي قبلها، والجملة الشرطية التي قبلها جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. فإذا جاء وعد الآخرة، والمراد بالآخرة هنا المرة الثانية، فقد تقدم قبل ذلك فإذا جاء وعد أولاهما، وهذه هي الآخرة. فإن القرآن الكريم قد ذكر قبل ذلك: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، والمعنى فإذا جاء وعد عقوبة الآخرة، أي عقوبة المرة الثانية التي يقع منكم فيها ذلك الذي نهيتم عنه، وهو الإفساد في الأرض. وهذا الأسلوب أسلوب شرط، وأداة الشرط إذا، وفعل الشرط جاء، وجواب الشرط مقدر، دل عليه جواب الشرط الأول وهو بعثنا. فقبل ذلك: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فيكون التقدير: فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم آخرين ليسوءوا وجوهكم. فالفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وأسلوب الشرط هذا معطوف على أسلوب الشرط الأول، أو يجوز أن يكون معطوفا على أسلوب الشرط الأول، والجمل التي كانت بعد ذلك إنما هي جمل معطوفة على ما قبلها. ولذلك يجوز أيضا في الجملة الشرطية: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، أن تكون جملة اعتراضية، بحيث وقعت معترضة بين المتلازمين وهما المعطوف والمعطوف عليه. فالمعطوف فإذا جاء وعد الآخرة، والمعطوف عليه فإذا جاء وعد أولاهما. وتكون الجملة الشرطية: إن أسأتم فلها، معطوفة على الجملة الاعتراضية، ولذلك تكون جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب. وأداة الشرط إذا، وفعل الشرط جاء، وقد تقدم أن الجواب مقدر، دل عليه الجواب المتقدم، والتقدير: بعثنا آخرين ليسوءوا وجوهكم. فالفاء إذن حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إذا اسم شرط مبني على السكون في محل نصب ظرف، واسم الشرط إذا منصوب بجوابه، والجواب تقديره: بعثنا آخرين. ولذلك يكون الظرف إذا متعلقا بذلك الجواب المقدر، وهذا معنى قولهم منصوب بجوابه، أي إن العامل فيه جوابه، ولا شك أن التعلق من العمل. جاء وعد الآخرة جملة فعلية، وهي جملة فعل الشرط التي نقف عند تفاصيل إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة.

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول

0: أحبك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات متابعي برنامج دروس وعبر من مشهد قرآني. هذا هو برنامجنا الإيماني القرآني التدبري، متواصل معكم، ولازلنا نطل عليكم في هذا البرنامج الكريم من خلال سورة الشعراء ومع قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى حاكيا عن هذا النبي العظيم في دعائه: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. أيها المستمع العزيز، سنجد أن سيدنا إبراهيم عليه السلام يدعو الله عز وجل أن يجعل له لسان صدق، والمقصود باللسان هنا هو الكلام أو الثناء، وذلك من إطلاق اسم الآلة على ما يتم بها. واللام في قوله لي تقتضي أن الذكر الحسن لأجله، فهو ذكره بخير. وإضافة اللسان إلى صدق من إضافة الموصوف إلى الصفة، ففيه مبالغة الوصف بالمصدر، أي لسانا صادقا، هكذا يذكر العلماء. ولعلنا نقف هنا عند كلمة الصدق. والصدق أيها الإخوة والأخوات هو مطابقة الكلام الواقع، وقد ذكر الشيخ الشعراوي في تفسيره أن هذا المعنى ورد في الأمهات الخمس في القرآن الكريم في قوله تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. هذا الأول.

0: والثاني: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. والثالث في قوله تعالى: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجعلنا منهم. هذا الثالث. والرابع في قوله تعالى: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ذكر الشيخ أنها خمس، لكنه لم يذكر الخامسة، وأظنها والعلم عند الله هي قوله تبارك وتعالى في سورة يونس: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. وسنجد في القرآن الكريم هذا التركيب القرآني لسان صدق تكرر في سورة مريم في قوله تبارك وتعالى في قصة إبراهيم عليه السلام: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. إذن هنا سنجد أن هذا التركيب القرآني لسان صدق موجود كذلك في سورة أخرى، وهي سورة مريم عليه السلام، وأيضا هو في قصة إبراهيم عليه السلام. لاحظوا معي هنا في هذا الموضع الثاني: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم. لهم تعود إلى من؟ فلما اعتزلهم أي إبراهيم عليه السلام وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم، ثم قال وجعلنا لهم، فهنا هذا الضمير يعود إلى هؤلاء الأنبياء الكرام إبراهيم عليه السلام وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام. هذه وقفتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله تعالى نواصل الحديث حول هذه الآية العظيمة: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، في لقاء آخر قادم. أترككم أيها الإخوة والأخوات في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة. وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا.

0: يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين. إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
2: بسم الله اللطيف الخبير الذي جعل في خفايا القلوب وموازين أعمالنا، والسلام على نبيه المبعوث رحمة للعالمين. حياكم الله في مرفئنا اليوم، مرفئ طهارة القصد، حيث نستكشف كيف نحول خطواتنا اليومية الساكنة إلى أرصدة إيمانية نامية. هل تأملت يوما يا صاحبي كيف يمكن للحظات النوم أو طعام الغد أو ساعات العمل الإلزامية أن تتحول من حركات آلية تكرر دون وعي إلى عبادات جلية تسجل في صحائف الحسنات؟ وكيف يمكن للمرء أن يكسب الأجر العظيم وهو يمارس أبسط تفاصيل يومه؟ إننا كثيرا ما نشعر بأن العبادة حكر على أوقات الصلاة والتلاوة والمحراب، فنعيش بقية أيامنا في غفلة عادية، كأن ثلاثة أرباع حياتنا تمضي هدرا خارج سجل القربات. لكن حكمة الشريعة تأتي لتمنحنا إكسيرا روحيا يقلب هذه المعادلة تماما ويجعل كل أنفاسنا عبادة دائمة. تأمل معي كيف يصوغ القرآن الكريم هذا الاتصال الوجودي الشامل، حيث يقول الحق جل وعلا في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. انظر كيف جمعت الآية بين الصلاة والنسك وبين المحيا بكل ما فيه من أكل وشرب ونوم وكدح وسعي. فالإسلام لا يريد منك أن تعيش شخصيتين، شخصية خاشعة في المسجد وأخرى غافلة في الشارع والسوق، بل يريد أن تكون حياتك كلها نبضة واحدة متصلة برب العالمين، تحركها النية الصالحة ويصلحها طهارة القصد. ولقد أخرج في مسند الإمام الربيع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا النص العظيم هو المحول العجيب الذي يدير عجلة الروح، إذ يبين أن القيمة الحقيقية للفعل لا تكمن في صورته الظاهرة فحسب، بل في الباعث الباطن الذي خرج منه. حين تأكل لتقوى على طاعة الله فالأكل عبادة، وحين تنام لتسترد عافيتك لخدمة أهلك ومجتمعك فالنوم طاعة، كما قال الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وقد جسد علماء عمان الأبرار هذه القاعدة السلوكية العميقة في تربيتهم للنفوس، حيث يؤكدون أن عادات أهل اليقظة عبادات وعبادات أهل الغفلة عادات. فالغافل قد يصلي بجسده بينما قلبه غائب، فتتحول صلاته إلى حركة عادية لا أكل لها، بينما المستيقظ العارف يحول مهنته وصناعته واحتضانه لأطفاله وتبسمه في وجه جاره إلى قربات تزكو بها روحه، لأنه غرس في باطنها نية شريفة تحيي الموات. إن النية يا سالك المرفى ليست ألفاظا تتلى باللسان، بل هي حركة انتباه داخلية يشع فيها القلب. إنها انعطاف الوعي نحو الله قبل أن تحرك قدمك أو يدك. حين تبدأ يومك العملي لا تذهب لمجرد جمع الرزق المادي، بل انوي عمارة الأرض وعفة النفس وقضاء حوائج الناس. وحين تجلس مع عائلتك انوي أن تسكب الدفء في صدورهم وفاء لعهد الله. في تلك اللحظة بالذات يرتفع العمل اليسير من الأرض إلى السماء، ويصير لليوم المألوف طعم جديد يشبه طعم الإحسان. ما أعظم هذا الكنز الذي نمتلكه دون أن ندفع ثمنه. إنه يجعل كل ساعة من ساعات العمر سهما رابحا في تجارة الآخرة. حين يستقر هذا المفهوم في فؤادك تزول عنك كآبة الروتين، ويختفي الملل من عملك اليومي، لأنك تعلم أن كل دقيقة كدحت فيها بحسن قصد هي لبنة مكتوبة في قصرك الأبدي عند الله. والآن ونحن نرسو على ضفاف هذا المرفأ الطاهر، حان وقت الخطوات العملية التي تحول نيتك إلى نور مشهود في حياتك. اختر عملا واحدا من عاداتك اليومية المألوفة التي ستقوم بها بعد قليل، سواء كان وجبة طعام أو جلسة مع أهلك أو نوما أو توجها إلى مقر عملك. قف قبل أن تبدأ بثانية واحدة، اربط الفعل بباعث صالح في قلبك وقل في سرك: اللهم إني أفعل هذا ابتغاء مرضاتك وتقويا على طاعتك. صل عاداتك بعباداتك الآن وتأمل كيف سيمسي يومك كله سكينة وأجرا. أستودع الله أرواحكم وطهارة نياتكم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافق اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع مرافق اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة.
2: أحكام التلاوة.
1: إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زاهر الكندي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، نواصل ما بدأنا في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن الإقلاب والإخفاء من أحكام النون الساكنة والتنوين. الإقلاب لغة التحويل، تحويل الشيء عن وجهه أو جعل حرف مكان حرف. واصطلاحا قلب النون الساكنة أو التنوين ميما خالصة قبل حرف الباء مع مراعاة الغنة والإخفاء للميم المنقلبة. وينتبه القارئ لإطباق الشفتين

وكذلك لم يحسن الإدغام لبعد المخرج وفقد السبب الموجب له، ولما لم يحسن الإظهار ولا الإدغام تعين الإخفاء، ثم توصل إليه بالقلب ميما لمشاركتها للباء مخرجا وللنون غنة. ومن أمثلة الإقلاب من كلمة وكلمتين في النون الساكنة: من بقولها أنبئوني، وفي التنوين خبيرا بصيرا، مستخف بالليل، وسارب بالنهار. يقول الإمام الشاطبي: وقلبهما ميما لدى الباء وأخفيا على غنة عند البواقي ليكملا. يقول الشيخ سليمان الجمزوري: والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. وعلامة ضبط الإقلاب في المصحف وضع ميم صغيرة مدلاة فوق النون الساكنة أو بدل الحركة الثانية من التنوين. أما الإخفاء الحقيقي أيها المستمعون الكرام فهو الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين، ومعناه لغة الستر، واصطلاحا النطق بالنون الساكنة أو التنوين المخفى بحالة متوسطة بين الإظهار والإدغام عاريا عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف المخفى. يقول الإمام الشاطبي: وأخفيا على غنة عند البواقي ليكملا، أي أن الإخفاء يكون عند الأحرف الخمسة عشر الباقية. جمعها الشيخ الجمزوري في أوائل كلمات هذا البيت: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. وحكمه وجوب الإخفاء، ويكون إخفاء النون في كلمة أو كلمتين، أما التنوين فلا يقع إلا في كلمتين، لأن التنوين لا يقع إلا في آخر الكلمة. ويسمى إخفاء حقيقيا تمييزا له عن الشفوي، لأن الإخفاء في النون الساكنة والتنوين متحقق أكثر منه في الميم الساكنة. ويراعى في الإخفاء الإتيان بالغنة كاملة، وأن تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا، فتفخم الغنة إذا كان حرف الإخفاء من أحرف التفخيم، وهي الصاد والضاد والطاء والقاف والظاء، نحو ينصركم. وترقق الغنة إذا كان حرف الإخفاء من حروف الترقيق، نحو من تحتها. ويراعى عند الإخفاء ألا تخرج النون من مخرجها مظهرة إظهارا محضا ولا مدغمة إدغاما محضا، بل تخرج بحالة وسطى بين الإدغام والإظهار من غير تشديد مع بقاء الغنة. كما يجب الاحتراز عند الإتيان بالغنة من إشباع حركة الحرف قبل الغنة حتى لا يتولد منه حرف مد، نحو كنتم، تنطق خطأ كنتم بزيادة حرف مد، انطلقوا، تنطق خطأ انطلقوا، عنكم، تنطق خطأ عنكم. وضابط الإخفاء في المصحف الشريف في النون الساكنة تعرية الحرف الأول من حركة السكون وعدم تشديد الثاني، وفي التنوين تتابع الحركتين وعدم تشديد الثاني. وعلة الإخفاء أن النون والتنوين لم يقربا من حروف الإخفاء كقربهما من حروف الإدغام فيجب إدغامهما، ولم يبعدا كبعدهما من حروف الإظهار فيجب إظهارهما.

0: هما فأخفي عندهن. ومن الأمثلة على الإخفاء: ننجي، نون ساكنة بعدها جيم، إخفاء حقيقي بغنة مرققة. فإن طلقها، نون ساكنة بعدها طاء، إخفاء حقيقي بغنة مفخمة. ركعا سجدا، تنوين جاء بعده حرف السين، إخفاء حقيقي بغنة مرققة. ونخيل صنوان، تنوين بعده صاد، إخفاء حقيقي بغنة مفخمة.
1: أحكام التلاوة.
2: أحكام التلاوة.
0: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة المدثر التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها. في بداية سورة المدثر: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر، ينتبه القارئ للمد المنفصل في يا أيها، حيث يمد 4 أو 5 حركات في رواية حفص من طريق الشاطبية، وينتبه القارئ لترقيق الراء وقفا في كلمة المدثر. وفي قوله تعالى: وثيابك فطهر والرجز فاهجر، والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. يخطئ بعضهم عند وصل الآيات السابقة فيقرأ بسكون الراء من تستكثر على نمط ما قبلها وما بعدها، ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، فلا يقرأ ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ويخطئ بعضهم فيقرأ والرجز بإخفاء الجيم فتكون والرز، والصواب قلقلة الجيم والرجز. وفي قوله تعالى: ثم يطمع أن أزيد، يخطئ من يقرأ أزيد بزيادة ألف بعد الدال أزيدا، والصواب دال مفتوحة يوقف عليها بالسكون أزيد. وفي قوله سبحانه: سأرهقه صعودا، ينتبه القارئ في كلمة صعودا لفتح الصاد وعدم ضمها، فلا يقرأ صعودا. وفي قوله سبحانه: ولي

0: هذا مثلا في كلمة وليقول يخطئ بعضهم فيقرأ وليقول بسكون اللام الأولى، والصواب كسرها وليقول. وفي قوله تعالى والليل إذ أدبر، ينتبه القارئ برواية حفص لسكون الذال في إذ مع بيان صفة الرخاوة، فلا يقرأ بالفتح والمد إذا أدبر. وفي قوله سبحانه إنها لإحدى الكبر، ينتبه القارئ في كلمة الكبر لضم الكاف جمع كبرى، فلا يقرأ بكسر الكاف الكبر. وفي قوله تعالى كأنهم حمر مستنفرة، يخطئ من يقرأ حمر بسكون الميم حمر، فيتغير المعنى إلى اللون الأحمر المعروف، والصواب ضمها جمع حمار، وهي الحمر الوحشية. وينتبه القارئ برواية حفص في كلمة مستنفرة لكسر الفاء، فلا يقرأ مستنفرة بالفتح. وفي قوله سبحانه فرت من قسورة، يخطئ من يقرأ قسورة بتفخيم السين فتصبح صادا قصورة، والصواب ترقيقها. المستمعون الكرام، في رؤوس الآيات الأخيرة من سورة المدثر ختمت بعض الكلمات بالتاء المربوطة ونقف عليها بالهاء، فليحرص القارئ لتوضيح مخرجها من أقصى الحلق، ويراعي صفة الهمس بجريان النفس عند النطق بحرف الهاء نحو مستنفرة الآخرة تذكرة المغفرة. هذه كانت أهم التنبيهات في تلاوة سورة المدثر، وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق.
2: حان الآن موعد أذان المغرب وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.

يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل.

القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا

0: وحسنت مرتفقا صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ كريم منصوري.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا.

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: بإذن الله تعالى نقف وقفات لا بأس بها حول الآية التي تحمل الرقم 36 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
4: فهل لا تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات؟
2: أتلوها بإذن الله مستعينا به. أعوذ

0: وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: قولوا آمنا. هذا تعليم من الله وتوجيه لهذه الأمة وفي مقدمتهم رسول هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى من ذكر في الآية من الأنبياء والمرسلين.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أولا أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية لهذه الآية؟
2: بإذن الله تعالى. قال الله تعالى: قولوا آمنا.
1: مد منفصل جاء هنا يا أستاذنا.
2: جاء حرف المد الذي هو الواو قبل الهمزة في كلمة والهمزة في الكلمة التالية. نعم، هو مد منفصل. قولوا آمنا بالله وما أنزل.
3: وما أنزل هنا أيضا مد منفصل.
2: جميل. وهنا في الألف، المد هنا حرف المد هنا الألف، جاء قبل الهمزة وهما في كلمتين. أنزل.
1: أنزل إخفاء جاء هنا يا أستاذنا.
2: أخفيت النون قبل الزاء إذ الزاء من حروف الإخفاء. أنزل إلينا وما أنزل.
3: وهنا تكرر المد المنفصل يا أستاذنا.
2: وتكرر الإخفاء كذلك. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم.
1: اجتمع هنا مد منفصل وقلقلة في باء إبراهيم يا أستاذنا.
2: جميل. وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى.
3: وهنا أيضا مد منفصل يا أستاذنا.
2: وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون.
1: جاء مد منفصل كذلك هنا يا أستاذنا.
2: وما أوتي النبيون من ربهم.
1: إدغام جاء هنا يا أستاذنا،
2: ولكنه بغير غنة. أدغم نون من في راء رب من ربهم. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق.
1: ترقيق للراء في لا نفرق،
2: حيث جاءت مكسورة. لا نفرق بين أحد منهم.
3: هنا إدغام يا أستاذنا.
2: أدغم التنوين في الميم بين أحد منهم. منهم إظهار النون قبل الهاء منهم إذ الهاء من أحرف الحلق. وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
3: صدق الله العظيم. أستاذنا،
2: نعم،
3: ما رأيك أن تخبرنا الآن عن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
2: هذه الآية متصلة بما قبلها باعتبارها ردا على اليهود الذين يقولون للمسلمين كونوا هودا تهتدوا، وعلى النصارى القائلين للمسلمين كونوا نصارى تهتدوا. رد عليهم إجمالا أولا بقوله تعالى:
1: بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
2: ثم جاء التفصيل الذي يبين موقف هذه الأمة من الأنبياء كلهم ومما جاءوا به من عند ربهم، فهو تفصيل بعد الإجمال. قولوا آمنا، ولذلك فصلت واستؤنفت ولم تقع موصولة بحرف عطف. قولوا آمنا. فهذا هو جواب آخر: أولا بل ملة إبراهيم حنيفة، ثم الجواب الثاني المفصل والمفصل كذلك قولوا آمنا. نعم، بما احتوت عليه الآية إلى آخرها.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أن نعرب الجزء الأول من هذه الآية؟
2: قولوا آمنا. جميل. قولوا
1: فعل أمر مبني على حذف النون يا أستاذنا، لأن مضارعه من الأفعال الخمسة.
2: نعم، يقولون قولوا. أين فاعل هذا الفعل؟
3: واو الجماعة يا أستاذنا.
2: مبني على السكون في موضع رفع. آمنا.
1: آمن فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع ناء.
2: نعم، ضمير الرفع المتحرك نا اتصل بآمن فأدغم نون آمن في نا آمنا.
3: فهل هذا ما يسمى بإدغام المثلين يا أستاذنا؟
2: نعم، إدغام المتماثلين، فهما نونان، النون الأول في آمن والنون الثاني في نا، فهما متماثلان. ولك أن تجعل الفعل مبنيا على الفتح المقدر. آمنا بالله،
3: بالله جار ومجرور
2: متعلق بآمن، لأن آمن هنا بمعنى صدق. آمنا بالله وما،
1: الواو عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا.
2: والمعطوف هنا ما، فما نوع هذا الاسم؟
1: اسم موصول يا أستاذنا، مبني على السكون في محل جر معطوف على لفظ الجلالة الله.
2: جميل. آمنا بالله وما أنزل، أنزل
1: فعل ماض مبني للمجهول يا أستاذنا،
2: ونائب فاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى ما، أي الذي أنزل. وما أنزل إلينا
3: جار ومجرور
2: متعلق بأنزل، إلى حرف جر ونا ضمير متصل مبني على السكون في موضع جر.
1: وماذا يقال عن جملة أنزل إلينا يا أستاذنا؟
2: إنها صلة الموصول، وصلة الموصول لا موضع لها من الإعراب.
3: ولكني أسألك سؤالا يا أستاذنا حول هذا الفعل آمن، هل هو فعل متعد أم أنه فعل لازم؟
2: جميل. آمن يؤمن فعل لازم ويتعدى بحرف الجر. تقول آمنت بكذا وآمنت لكذا. آمنت بكذا بمعنى صدقت، وآمنت له أيضا أي صدقت له. فالله تعالى يقول في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. وكذلك نعم آمن يؤمن هكذا يكون متعديا بالباء وباللام.
1: أستاذنا
2: نعم،
1: ما رأيك أن نكمل إعرابنا في الحلقة القادمة لأن وقتنا قد انتهى اليوم؟
2: جميل جدا، إذن نلتقي غدا بإذن الله تعالى لنواصل إعراب هذا الجزء، ثم بعد ذلك نتحدث عن بعض المعاني واستخراجها
1: إن شاء الله تعالى.

0: برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات متابعي برنامج دروس وعبر من مشهد قرآني. هذا هو برنامجنا الإيماني القرآني التدبري، متواصل معكم، ولازلنا نطل عليكم في هذا البرنامج الكريم من خلال سورة الشعراء ومع قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى حاكيا عن هذا النبي العظيم في دعائه: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. أيها المستمع العزيز، سنجد أن سيدنا إبراهيم عليه السلام يدعو الله عز وجل أن يجعل له لسان صدق، والمقصود باللسان هنا هو الكلام أو الثناء، وذلك من إطلاق اسم الآلة على ما يتم بها. واللام في قوله لي تقتضي أن الذكر الحسن لأجله، فهو ذكره بخير. وإضافة اللسان إلى صدق من إضافة الموصوف إلى الصفة، ففيه مبالغة الوصف بالمصدر، أي لسانا صادقا، هكذا يذكر العلماء. ولعلنا نقف هنا عند كلمة صدق. والصدق أيها الإخوة والأخوات هو مطابقة الكلام الواقع، وقد ذكر الشيخ الشعراوي في تفسيره أن هذا المعنى ورد في الأمهات الخمس في القرآن الكريم في قوله تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. هذا الأول، والثاني: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. والثالث في قوله تعالى: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجعلنا منهم. هذا الثالث. والرابع في قوله تعالى: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ذكر الشيخ أنها خمس، لكنه لم يذكر الخامسة، وأظنها والعلم عند الله هي قوله تبارك وتعالى في سورة يونس: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. وسنجد في القرآن الكريم هذا التركيب القرآني لسان صدق تكرر في سورة مريم في قوله تبارك وتعالى في قصة إبراهيم عليه السلام: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. إذن هنا سنجد أن هذا التركيب القرآني لسان صدق موجود كذلك في سورة أخرى وهي سورة مريم عليه السلام، وأيضا هو في قصة إبراهيم عليه السلام. لاحظوا معي هنا في هذا الموضع الثاني: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم. لهم تعود إلى من؟ فلما اعتزلهم أي إبراهيم عليه السلام وما يعبدون من دون الله، وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم، ثم قال وجعلنا لهم، فهنا هذا الضمير يعود إلى هؤلاء الأنبياء الكرام إبراهيم عليه السلام وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام. هذه وقفتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله تعالى نواصل الحديث حول هذه الآية العظيمة، واجعل لي لسان صدق في الآخرين في لقاء آخر قادم. أترككم أيها الإخوة والأخوات في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك الصابرين على بلائك الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا أم بعد حبنا إياك تبعدنا أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به. حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر، الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت خاشعين إلى تلاوة مباركة للقارئ غالب بن سعيد الشيادي.

لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة.

حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: ارتباط الأرض بأهلها.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بفضل ربكم، وطاب السالكون مسالك البر والإحسان والوفاء، فما أندى أناملهم، وما أزكى نوافلهم، وما أهنى فواضلهم. تتمتع هذه الأرض الطيبة بعلاقة وثيقة مميزة فريدة بين هذا الوطن العزيز وأهله والقاطنين فيه. تتجلى فيها أجمل صور الانتماء وأروع أشكال الاعتزاز، حيث يجدونها زاخرة بنعم الله، شاهدة على سابغ عطاياه، كما يجدونها بيئة محفزة تتيح ما يشجع على العمل الصالح والنشاط الفاعل والمسعى المثمر والإسهام الإيجابي. ومن أعظم ما تعززه تعاليم هذا الدين الحنيف في النفوس، وهي تتعايش مع نعم ربها، صفة العطاء. فهي من أروع ما يتجلى على هذه الأرض الطيبة، حيث التسابق لتقديم الجهد والوقت والموارد حبا للمجتمع وأهله، وسعيا لتحقيق المصالح العامة، ورغبة في المثوبة على أعمال البر والجهود الخيرة والمساعي الطيبة. فما أروع الميادين والحقول والساحات، وهي تتجمل بالسعي المخلص والعمل الجاد المثمر المفعم بروح الإخلاص والوفاء وصدق الولاء والانتماء. خطوات الإنجاز لها وقعها الجميل، حيث الحركة الدائبة لتحقيق الأهداف والطموحات والرؤية الرفيعة التي تسهم في تقدم الوطن ورفعته. مع كل ذلك، روح المثابرة لمواجهة التحديات والتغلب على الصعاب، وحسن التعامل مع ما يعترض الطريق، واغتنام الفرص سعيا للاستفادة مما أتاح المنعم تبارك وتعالى على ربوعها لتحقيق النجاح والتقدم. إن الوطن يشكل بيئة غنية بالفرص والإمكانات، وهي نعم مشجعة على الإبداع والعطاء المتواصل، ما يسهم في دفع الإنسان لأداء رسالة ربه على أرضه وحسن عبادته. يصحب ذلك قيادات مخلصة وتحمل للمسؤوليات وتعاون على البر والتقوى. دار الكرام العيش فيها مبهج، أرض مباركة وظل سجسج، صيغت على عين الكريم ربوعها، هي مسلك للمكرمات ومنهج، تنمو الفضائل في نواحي ربعها، وبها السلام بطيبه يتأرج، ومكارم الأخلاق يسقى غرسها، ويؤلف السمت الجميل وينسج، فيها المآثر باهر إشراقها، وبها الهداية فجرها متبلج، وسنى المحامد في جميع جهاتها متبسم، طلق المحيا أبلج، يدنو بنوها بالخلال تواضعا، ولهم طموح للمعالي يعرج. فهي بنا لله ربنا، ففي رحابه حياة الآملين، وخير ما طمحت إليه همم الراغبين، وتنافست فيه آمال الطالبين، وامتدت إليه أعناق المتوسلين.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء.
2: إذاعة سلطنة عمان.

السوري المحتل وتؤكد دعمها لسيادة الجمهورية العربية السورية على كافة أراضيها ووحدتها. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده تتحكم بمضيق هرمز بالكامل والحرس الثوري يرفع سقف تهديداته. الرئيس الروسي يهدد بالاستيلاء على سفن غربية ردا على مصادرة سفن من أسطول الشبح الروسي. استنكرت سلطنة عمان قرار حكومة جمهورية كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، مؤكدة انتهاك هذا القرار للقانون الدولي وتعارضه مع قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981. وجددت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية موقفها الثابت بأن الجولان هي أرض سورية محتلة، مؤكدة دعمها لسيادة الجمهورية العربية السورية على كافة أراضيها ووحدتها، وداعية جميع الدول إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. تواصل هيئة البيئة متابعة تداعيات حادثة السفينة الجانحة بالقرب من جزيرة القبلية الواقعة ضمن أرخبيل جزر الحلانيات بمحافظة ظفار. وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أن نتائج الرصد أظهرت تأثر بعض الشواطئ في منطقة رأس مدركة بالتلوث الزيتي، مع التوقع بتأثر نطاق شاطئي قد يصل طوله إلى 40 كيلومتر في المنطقة ذاتها، مع احتمال تأثر الشواطئ الجنوبية من جزيرة مصيرة خلال الساعات القادمة بنطاق قد يتراوح طوله من 10 إلى 20 كيلومتر وفقا للمعطيات الحالية. هذا وتواصل الفرق المختصة أعمال المتابعة والاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشاره وتقليل آثاره المحتملة، مع إعطاء الأولوية للمناطق ذات الحساسية البيئية العالية. ودعت الهيئة الصيادين ومرتادي المناطق الساحلية وأفراد المجتمع بعدم الاقتراب من أي مواد أو ملوثات يتم رصدها، وضرورة الإبلاغ عنها للجهات المختصة، مؤكدة استمرار متابعة المستجدات والإعلان عن أي تطورات عبر القنوات الرسمية. بدأت اليوم بمجمع السلطان قابوس الشباب للثقافة والترفيه بولاية صلالة فعالية ومعرض عمان هوية وحضارة، والتي تنظمها مؤسسة هداية الوقفية وتستمر حتى 19 أغسطس الجاري. وتتضمن الفعالية والمعرض عدة أركان تسلط الضوء على الحقوق في المجتمع العماني وركن القيم العمانية في الفقه العمراني وركن قيم وأخلاق التجار العمانيين في نشر الإسلام، إلى جانب ركن يستعرض إبداعات العمانيين في مجالات العلوم الإنسانية المختلفة، وآخر يركز على القرية العمانية وملامح العمارة العمانية بوصفها إرثا فكريا وإنسانيا. رأى حفل افتتاح الفعالية سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار. أوصل المؤتمر السنوي جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام في ختام أعمال نسخته 25 بولاية صلالة بإعداد قيادات حكومية قادرة على إدارة التحول المؤسسي والمستقبلي وإعادة تصميم المسارات المهنية بالقطاع الحكومي والانتقال نحو منظومة وظيفية قائمة على الكفاءات والمهارات وإعداد خرائط وطنية للتحول المؤسسي وإعادة تصميم الخدمات الحكومية لتعزيز الاستدامة والمرونة التشغيلية. وأكدت التوصيات كذلك على أهمية الانتقال من التخطيط التقليدي إلى الاستشراف الاستراتيجي وتطوير أنظمة الإنذار المبكر وتحليل السيناريوهات المستقبلية لتعزيز الاستجابة الاستباقية. وفي مجال الأمن السيبراني أوصى المؤتمر بتعزيز الأمن السيبراني وصياغة خطط استمرارية الأعمال والاستجابة للحوادث لحماية البنى الأساسية الرقمية الحكومية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز، وأضاف ترامب أنه تمت إزالة الألغام من المضيق بأكمله، كما جدد اتهام طهران بالمراوغة حسب تعبيره خلال المفاوضات. وقبل ذلك نقلت شبكة NBC نيوز الأمريكية أن مسؤولين عسكريين أبلغوا ترامب أن محاولة الولايات المتحدة السيطرة على مضيق هرمز بالقوة ستكون عملية طويلة الأمد ومكلفة للغاية
الغاية دون ضمان لتحقيق النص.

مصر. من جانبه شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي على أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تغير الولايات المتحدة من سلوكها وتقبل شروط إيران حسب قوله، محملا واشنطن مسؤولية انعدام الأمن في المنطقة. وأكد الحرس الثوري الإيراني أنه إذا تجدد التهديد ضد طهران فستكون مئات الآلاف من الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية مهددة أيضا. وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي أجرى مباحثات مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في العاصمة طهران. نددت باكستان بهجوم جماعة أنصار الله على سفينة في البحر الأحمر أسفر عن مقتل 3 من مواطنيها. وكان خفر السواحل اليمني قد أعلن في وقت سابق أن 6 أشخاص على الأقل قتلوا في استهداف الجماعة سفينة شحن قرب مضيق باب المندب، بينهم 4 من أفراد الطاقم هم 3 باكستانيين وأندونيسي، إضافة إلى 2 من منتسبي قوات الحكومة المعترف بها دوليا التي شاركت في عملية إنقاذ وإجلاء طاقم السفينة. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن وضع ترتيبات لجولة جديدة 8 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مطلع سبتمبر المقبل في العاصمة الإيطالية روما، وذلك لاستكمال المسار التفاوضي الذي ترعاه واشنطن. وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تسعى خلال الجولة المقبلة إلى تجاوز الخلافات ودفع الطرفين نحو تنفيذ الاتفاق الإطاري، حيث كانت إسرائيل قد رفضت توسيع المناطق التجريبية مشترطة التأكيد من بسط الجيش اللبناني سيطرته الكاملة على المناطق التي يتم الانسحاب منها، إلى جانب ترتيبات أمنية وآلية للتحقق من تنفيذها. استهدفت مسيرات فجر اليوم العاصمة الخرطوم ومدينتين في شمال السودان بعد هدوء استمر عدة أشهر. ونقلت وسائل إعلام وشهود عيان سماع عدوي مضادات جوية مصدرها قاعدة عسكرية شمال أم درمان. وفي شمال السودان أشار شهود في مدينة عطبرة والدامر اللتين يسيطر عليهما الجيش أيضا إلى رؤية مسيرات وسماع عدوي انفجارات، ولم ترد أنباء عن وقوع أي ضحايا في الوقت الحاضر. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده قدمت مقترحات رسمية إلى الجانب الأمريكي تتضمن خطة تهدف إلى إنهاء الحرب مع روسيا. وأوضح زيلينسكي بأن المقترحات تركز على مطالبتها بزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، لا سيما في مجال الدفاع الجوي، إلى جانب ممارسة ضغوط دولية على موسكو لدفعها نحو إنهاء الصراع وتغيير خططها العسكرية الحالية. وفي موضوع متصل، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطط الاعتراض واحتجاز سفن يشتبه في أنها جزء من أسطول الشبح الروسي. أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا من ساحلها الشرقي باتجاه بحر اليابان في وقت مبكر اليوم، وفق ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي قبل أيام من الموعد المقرر لبدء مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وتبدي بيونغ يانغ استياءها من هذه المناورات معتبرة أنها تدريبات على غزو حسب بيان رسمي، وقد عمدت في الماضي لإجراء تجارب صاروخية متعمدة قبل تلك التدريبات وبعدها. يتابع ملايين الأوروبيين اليوم كسوفا كليا نادرا للشمس، حيث يعد الأول الذي تشهده قارة أوروبا منذ العام 2006. أوضحت هيئات الفلك الأوروبية استمرار هذه الظاهرة في أسبانيا لدقيقتين قبيل غروب الشمس، لكنها ستستمر لوقت أطول قليلا في بعض مناطق روسيا وغرينلاند. أما الكسوف الجزئي الذي يحدث مع بدء القمر عبوره أمام الشمس فسيستمر لنحو 1:45. تسببت عاصفة شديدة ضربت ولايات إلينوي وإنديانا وأوهايو في شمال الولايات المتحدة الأمريكية في مصرع شخص واحد على الأقل، وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 500,000 نسمة. وفي اليابان أصيب 4 أشخاص بجروح بعدما وصلت العاصفة الاستوائية شان هوم إلى اليابسة، ما تسبب في وقوع أضرار بالعاصمة طوكيو والمناطق المحيطة بها. وذكرت مصادر إعلامية محلية أن العاصفة أصبحت منخفضا جويا عقب وصولها، فيما حذرت السلطات من حدوث انهيارات أرضية وارتفاع منسوب مياه الأنهار ووقوع فيضانات في بعض المناطق الواقعة غرب وشمال وشرق اليابان.
في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تستنكر قرار حكومة كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وتؤكد دعمها لسيادة الجمهورية العربية السورية على كافة أراضيها ووحدتها. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده تتحكم بمضيق هرمز بالكامل، والحرس الثوري يرفع سقف تهديداته. الرئيس الروسي يهدد بالاستيلاء على سفن غربية ردا على مصادرة سفن من أسطول الشبح الروسي. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحيات الزميل سليمان بن سهيل كيومي، كان معكم في إعداد هذه النشرة، وفي التنفيذ الزميل حمود بن سالم بن عرابة. إلى اللقاء.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة

ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيب

إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض

رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.

الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه

وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.

النار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً

لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسل

يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي

وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا

مرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا

قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح

ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.

الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

فأحييناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون

قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم

آبائه إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين.

هم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين.

الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين

العالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن

كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق

إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون.

يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون.

وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق ورب

الْخَيْرِ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ

الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به،

بعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير

الْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ

0: فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زاهر الكندي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، نواصل ما بدأنا في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن الإقلاب والإخفاء من أحكام النون الساكنة والتنوين. الإقلاب لغة التحويل، تحويل الشيء عن وجهه أو جعل حرف مكان حرف. واصطلاحا قلب النون الساكنة أو التنوين ميما خالصة قبل حرف الباء مع مراعاة الغنة والإخفاء للميم المنقلبة. وينتبه القارئ لإطباق الشفتين عند النطق بالميم المنقلبة من غير كز للشفتين، أي الضغط الشديد عليهما. والمعنى في إخفاء الميم المنقلبة ليس إعدام ذاتها بالكلية، بل إضعافها بتقليل الاعتماد على مخرجها. وعلة الإقلاب أنه لم يحسن الإظهار، لأنه يستلزم الإتيان بالغنة في النون والتنوين ثم إطباق الشفتين من أجل النطق بالباء عقب الغنة، وفي كل هذا عسر وكلفة. وكذلك لم يحسن الإدغام لبعد المخرج وفقد السبب الموجب له. ولما لم يحسن الإظهار ولا الإدغام تعين الإخفاء، ثم توصل إليه بالقلب ميما لمشاركتها للباء مخرجا وللنون غنة. ومن أمثلة الإقلاب من كلمة وكلمتين في النون الساكنة: من بقولها أنبئوني، وفي التنوين خبيرا بصيرا، مستخف بالليل، وسارب بالنهار. يقول الإمام الشاطبي: وقلبهما ميما لدى الباء وأخفيا على غنة عند البواقي ليكملا. يقول الشيخ سليمان الجمزوري: والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. وعلامة ضبط الإقلاب في المصحف وضع ميم صغيرة مدلاة فوق النون الساكنة أو بدل الحركة الثانية من التنوين. أما الإخفاء الحقيقي أيها المستمعون الكرام، فهو الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين، ومعناه لغة الستر، واصطلاحا النطق بالنون الساكنة أو التنوين المخفى بحالة متوسطة بين الإظهار والإدغام، عاريا عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف المخفى. يقول الإمام الشاطبي: وأخفيا على غنة عند البواقي ليكملا، أي أن الإخفاء يكون عند الأحرف الخمسة عشر الباقية. جمعها الشيخ الجمزوري في أوائل كلمات هذا البيت: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. وحكمه وجوب الإخفاء، ويكون إخفاء النون في كلمة أو كلمتين، أما التنوين فلا يقع إلا في كلمتين، لأن التنوين لا يقع إلا في آخر الكلمة، ويسمى إخفاء حقيقيا تمييزا له عن الشفوي، لأن الإخفاء في النون الساكنة والتنوين متحقق أكثر منه في الميم الساكنة. ويراعى في الإخفاء الإتيان بالغنة كاملة، وأن تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا، فتفخم الغنة إذا كان حرف الإخفاء من أحرف التفخيم، وهي الصاد والضاد والطاء والقاف والظاء، نحو ينصركم. وترقق الغنة إذا كان حرف الإخفاء من حروف الترقيق، نحو من تحتها. ويراعى عند الإخفاء ألا تخرج النون من مخرجها مظهرة إظهارا محضا، ولا مدغمة إدغاما محضا، بل تخرج بحالة وسطى بين الإدغام والإظهار من غير تشديد مع بقاء الغنة. كما يجب الاحتراز عند الإتيان بالغنة من إشباع حركة الحرف قبل الغنة حتى لا يتولد منه حرف مد، نحو كنتم، تنطق خطأ كنتم بزيادة حرف مد، انطلقوا، تنطق خطأ انطلقوا، عنكم، تنطق خطأ عنكم. وضابط الإخفاء في المصحف الشريف في النون الساكنة تعرية الحرف الأول من حركة السكون وعدم تشديد الثاني، وفي التنوين تتابع الحركتين وعدم تشديد الثاني. وعلة الإخفاء أن النون والتنوين لم يقربا من حروف الإخفاء كقربهما من حروف الإدغام فيجب إدغامهما، ولم يبعدا كبعدهما من حروف الإظهار فيجب إظهارهما فأخفيا عندهن. ومن الأمثلة على الإخفاء ننجي، نون ساكنة بعدها جيم، إخفاء حقيقي بغنة مرققة. فإن طلقها، نون ساكنة بعدها طاء، إخفاء حقيقي بغنة مفخمة. ركعا سجدا، تنوين جاء بعده حرف السين، إخفاء حقيقي بغنة مرققة. ونخيل صنوان، تنوين بعده صاد، إخفاء حقيقي بغنة مفخمة.
3: أحكام التلاوة. أحكام التلاوة.
4: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة المدثر التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها. في بداية سورة المدثر، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر، ينتبه القارئ للمد المنفصل في يا أيها، حيث يمد 4 أو 5 حركات في رواية حفص من طريق الشاطبية، وينتبه القارئ لترقيق الراء وقفا في كلمة المدثر. وفي قوله تعالى وثيابك فطهر والرجز فاهجر، والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، يخطئ بعضهم عند وصل الآيات السابقة فيقرأ بسكون الراء من تستكثر على نمط ما قبلها وما بعدها، ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، فلا يقرأ ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ويخطئ بعضهم فيقرأ والرجز بإخفاء الجيم فتكون والرز، والصواب قلقلة الجيم والرجز. وفي قوله تعالى ثم يطمع أن أزيد يخطئ من يقرأ أزيد بزيادة ألف بعد الدال أزيدا، والصواب دال مفتوحة يوقف عليها بالسكون أزيد. وفي قوله سبحانه سأرهقه صعودا ينتبه القارئ في كلمة صعودا لفتح الصاد وعدم ضمها فلا يقرأ صعودا. وفي قوله سبحانه

0: هذا مثلا في كلمة وليقول يخطئ بعضهم فيقرأ وليقول بسكون اللام الأولى، والصواب كسرها وليقول. وفي قوله تعالى والليل إذ أدبر، ينتبه القارئ برواية حفص لسكون الذال في إذ مع بيان صفة الرخاوة، فلا يقرأ بالفتح والمد إذا أدبر. وفي قوله سبحانه إنها لإحدى الكبر، ينتبه القارئ في كلمة الكبر لضم الكاف جمع كبرى، فلا يقرأ بكسر الكاف الكبر. وفي قوله تعالى كأنهم حمر مستنفرة، يخطئ من يقرأ حمر بسكون الميم حمر، فيتغير المعنى إلى اللون الأحمر المعروف، والصواب ضمها جمع حمار، وهي الحمر الوحشية. وينتبه القارئ برواية حفص في كلمة مستنفرة لكسر الفاء، فلا يقرأ مستنفرة بالفتح. وفي قوله سبحانه فرت من قسورة، يخطئ من يقرأ قسورة بتفخيم السين فتصبح صادا قصورة، والصواب ترقيقها. المستمعون الكرام، في رؤوس الآيات الأخيرة من سورة المدثر ختمت بعض الكلمات بالتاء المربوطة ونقف عليها بالهاء، فليحرص القارئ لتوضيح مخرجها من أقصى الحلق، ويراعي صفة الهمس بجريان النفس عند النطق بحرف الهاء نحو مستنفرة الآخرة تذكرة المغفرة. هذه كانت أهم التنبيهات في تلاوة سورة المدثر، وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زاهر الكندي.

تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

0: كنا مع تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها الشيخ فرحات العكيزي، وذلك برواية الكسائي.

مثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد

0: صدق الله العظيم من آيات الله البينات. استمعتم إلى قراءة الشيخ فرحات العكيزي برواية الكسائي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق

الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نخرج

فيأخذكم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ومن يكون إمام قوم ينويا بأنه لهم إمام مؤتمن وأنه الإمام للجميع من حاضر وغائب سريع، وإن نوى يصلي ببعض فدخل الباقون تحت الفرض، فالداخلون ما عليهم بدل لأنهم قد أمروا أن يدخلوا.

0: وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
1: آمين.
0: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
1: آمين.
0: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
1: آمين.
0: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك.
1: آمين.
0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
1: آمين.
0: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.
1: آمين.
0: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اجعل لنا كل صعب سهلا.
1: آمين.
0: ومن يكون إمام قوم ينويا بأنه لهم إمام مؤتمن وأنه الإمام للجميع من حاضر أو غائب سريع، وإن نوى يصليا ببعض فدخل الباقون تحت الفرض، فالداخلون ما عليهم بدلوا لأنهم قد أمروا أن يدخلوا، وفي وقوفه أمام الصف مساويا خير أمور الوقف، وقيل لا بأس إذا ما ارتفع مكانه عن صفهم واتضع، وقيل يعلوهم ولا يتضع،
1: وقيل
0: بل جميع ذاك يمنع، وقيل لا بأس إذا ما اتضع إذا ما ارتفع مكانه عن صفهم واتضع، وقيل يعلوهم ولا يتضع، وقيل بل جميع ذاك يمنع ولا يكون عنه ولا حجاب، ويكره الوقوف في المحراب وإن يكن سجوده فيه فقط فما عليه أبدا من ذا شطط، وفضلها في أول وقت الشهر فلا يؤخر النهار ينتظر، وإن يكن لمانع تأخر ينتظرونه لثلث غبر، وهو حتى يبقى ثلثان مع ينظره من كان عذر وقع، وليرعى في التخفيف والتطويل لحالة الضعيف والعليل، ولينضيا على صلاته متى ضاعت صلاة من وراءه أتى، ولا يضره فساد من وراء لكن فساده يضر إن طرى، فقطعها بغير عذر مفسد عليهم والعذر ليس يفسد، وجنب أما ولما يدري حتى أتم الخلف فيه يجري، قيل عليهم أن يعيدوا ويرى بعضهم بأنه حكم جرى، وإن يكن حال الصلاة التبس عليه يسألن من به اتسى، ويأخذ بقولهم إن قالوا صحيحة أو جاءها الإعلال، وإن يكون عددا لا يتفق في السهو لا يسألهم بل ينطلق، أقل ذاك سبعة متفقة وقيل خمسة وفيهم الثقة، وإن يكن سها يسبحون له وإن عي فيفتحون، وقال قوم إن سها يجهر له بفعله الذي سها أن يفعله، وكره التسبيح وهو فاسد إذ خلتا به الدليل الوارد، لكنه يكره للنساء فللنساء التصفيق للإخفاء، وإن يكن إمامهم أصم لم يسمع التسبيح حين عم، وقيل يرضون ويتركونه، وقال بعض بل يحركونه، وذاك للصلاح ما فيه حرج، وقيل يبدلن من له عرج. نزال الحديث حول هذا الفصل، وهو الفصل الثاني من فصول باب صلاة الجماعة في أحكام الإيمان، في أحكام الإيمان ذكرنا وقفنا عند مسألتين، مسألة النية أليس كذلك؟ نية الإيمان، أن من شرط الاقتداء نية الإيمان، فالإمام يؤمر بأن ينوي بأنه إمام لمن يصلي بصلاته ولمن يأتي، أليس كذلك؟ زين، نتفرع على ذلك مسائل أيضا ذكرناها معكم، والمسألة الثانية في وقوف الإمام، أين يقف الإمام؟ وقفنا عند قول الناظم ولا يكون عنهم ولا حجاب ويكره الوقوف في المحراب، إيش آخر مسألة ذكرناها في وقوف الإمام؟ ما كذلك؟ إيش قال؟ نعم،
1: وفي وقوفه أمام الصف
0: نعم
1: مساويا خير أمور الوقف،
0: نعم،
1: وقيل لا بأس إذا ما ارتفع مكانه عن صفهم واتضع، وقيل يعلوهم ولا يتضع، وقيل بل جميع هذا يمنع،
0: خير الوقوف يكون مساويا لهم مكذا؟
1: نعم،
0: أمامهم يكون مساويا لهم، غير مرتفع
1: ولا
0: منخفض، هذا هو خير الوقوف، لكن بقي هل يجوز أن يرتفع مكانه عن مكان المأمومين، وهل يجوز أن يقف في مكان أخفض عن مكان

0: المأمومي ما كذاك؟
1: نعم. إيه.
0: كم قول ذكر في المسألة؟
2: نعم نعم شيخ.
0: قول نقدي. أخوات نعم في شيء.
3: القول الأول بالجواز المطلقة.
0: مطلقة هي.
3: القول الثاني بالمنع.
0: المنع مطلقة.
3: مطلقة.
0: نعم. القول الثالث.
3: القول الثالث. يعلو ولا
0: يعلو. يعلو نعم ولا يعلى. والقول الرابع.
3: القول الرابع.
0: يعلى.
3: يعلى ولا يعلى.
0: ولا يعلى. يعلو ويعلى ثالث الأقوال هي يعلى ويعلى رابعها العكس بلا جدار لا يعلو ولا يعلى. طيب هاي أربع أقوال القائلون بعدم الجواز استدلوا بحديثين هو مروان
2: نعم الحديث الأول عن عدي بن ثابت الأنصاري حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمى الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم أو نحو ذلك قال عمار لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي رواه أبو داود
0: حديث ثاني فضل
4: لا
0: محمد
4: نعم
0: حبسي حديث ثاني
4: عن همام أن حذيفة أمى الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذ فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك قال بلى قد ذكرت حين مددتني رواه أبو داود
0: أحسن شكرا القائلون بعلم الجواز أيضا يستدلون بحديث لعلكم تراجعون الحديث خلفان راجع الحديث وده راجعته نستدل به القائلون بهش بالجواز طيب زين وقالوا في الحديث في الحديثين هيش قالوا هذا النهي الأدب ما كذا والجواز جائز أليس كذلك؟ طيب الأبيات هنا وفي وقوفه أمام الصف مساويا خير أمور الوقف هذا البيت عربته من الكلمات الموجودة فيه أكذلك؟ طيب وقيل يعلوهم ولا يتبعوا وقيل يعلوهم ولا يتبعوا من هو؟ الإمام من له أن يكون مكانه فوق مكانه ولا يكون مكانه أخفض من مكانه أكذلك؟
5: نعم
0: وقيل يعلوهم
5: ولا
0: ترى وقيل لا باس إذا ما ارتفع مكانه عن صفهم والتضع مكانه كيف تعرف مكانه نعم فاعل ارتفع وقيل يعلوهم ولا يتضع وقيل بل جميع ذاك وقيل بل جميع ذاك يمنع وقيل بل جميع ذاك يمنع جميع ايش رأى بجميع
5: نعم
0: أين خبره
6: الجملة الفعلية يمنع
0: قيل بل جميع ذاك يمنع ايش معنى جميع ذاك
6: اي الارتفاع والانصفاء
0: ارتفاع الامام عن مامومين وانخفاضه عنهم كذا
6: نعم
0: ذاك يمنع من هذا القول الاخير ضد القول الاول ما كذاك قيل باس اذا ما ارتفع مكانه عن صفه والطبع وقيل يعلوهم ولا يتبعوا وقيل بل جميع ذاك يمنع طيب القائلون بالجواز الجواز هل يحد لذلك حد ولا مطلقا سواء كان الارتفاع قليلا او كثيرا
1: نعم
0: نعم انت تفضل
3: بعضهم لم يجعل له حد
0: نعم
3: وبعضهم جعل له حدا كالقامة
0: كالقامة يعني جعل له حدا
3: نعم
0: هذا الحد مو الحد يعني
3: قامة
0: اختلف فيه
3: نعم.
0: القائلون بالتحديد اختلفوا في الحد
3: نعم
0: فالقائلون بعدم التحديد كلهم قليل أو كثير شبر شبرين ذراع قامة أو أكثر من ذلك أليس كذلك؟
3: لا
0: طيب القائلون بالتحديد اختلفوا إلى كم؟
3: ثلاثة
0: كم قول؟
3: ثلاثة
0: قول زين
3: بعضهم قال قامة
0: قام
3: وبعضهم قال
0: لمن؟
3: لأبي إسحاق.
0: من أبو إسحاق؟
3: الإمام إبراهيم بن قيس الحضرمي.
0: حضرمي شكرا أحسن. والقول الثاني؟
3: القول الثاني ثلاثة أشبان.
0: والثالث؟
3: الشبرين.
0: قالوا بالثلاثة والشبرين على حسب خلافهم فيش في الستر. في الستر. شبرين أو ثلاثة على حسب الخلاف. قائلون بأن الستة ثلاثة أشبار، قالوا حد ثلاثة أشبار ما يرفع عن ثلاثة أشبار، وقائلون حد الستة شبران قالوا كذلك يعني ما يرتفع أكثر من شبرين. طيب والمحدد بالقامة قال ما يسوي يكون أكثر من قامة، ما كذا؟ وعرفت بالقول هيش بالإطلاق بدون تحريم، ما كذا؟ مالك؟
2: نعم.
0: أليس كذلك؟
2: لا.
0: طيب. من كان ما فهمين المسألة ما فهمين. نعم. طيب زي القول بالثلاثة أشبار يوسف لمن؟
2: نعم. نعم.
0: من ده؟
2: شعبان.
0: من ده؟
2: شعبان.
0: هو
2: المؤثر أبي الحواري.
0: نعم.
2: أبو المؤثر
0: أبي الحواري. المؤثر
2: أبو المؤثر.
0: نعم. وأبي الحواري.
2: نعم.
0: طيب. شكرا حسن. طيب زين قال ولا يكون عنهم وراء حجابي، ولا يكون عنهم وراء حجابي، ويكره الوقوف في المحراب. هنا مسألة وكذلك ولا يكون عنهم وراء حجابي ويكره الوقوف في المحراب. أقول هنا مسألة المسألة الأولى ولا يكون عنهم وراء حجابي، من هو لا
2: إمام
0: الإمام يكبر بينهم بينهم حجابي جدارة مثلا حائل مثلا هو داخل في المسجد هم خارج لا يقول مثلا هو أمامهم والصف اللي بينهم كما جاءت في التحليل تحليل الصفوف يكون بينهم وبين الإمام مثل ما بينه وبين السترة ما كذاك قد عرفتم أن بين الإمام والسترة يكون إيش قدر ممر شاه ومن وقوفه إلى السترة يكون قدر كم ثلاثة أذرع ما أشبر ثلاثة أذرع كذلك يكون بين الإمام وبين المأمومين كم ثلاثة أذرع بين وقوف الإمام وبين وقوف المأمومين كم
2: ثلاثة أذرع
0: وبين الصف الأول والصف الثاني كم وتقول ما بين الإمام وما ما بين المأمومين ما كذا يكون ثلاثة أذرع من وقوف الإمام إلى وقوف المأمومين ثلاثة أذرع وكذلك يكون وقوف ما بين الصفوف ما بين الصف الأول والصف الثاني ثلاثة أذرع ما بين الصف الثاني والصف الثالث ثلاثة أذرع
6: نعم
0: وكان بينه وبين الجدار نحو من ثلاثة نعم من ثلاثة أذرع ما كذا
2: نعم
0: كان بينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع في صلاته عليه الصلاة والسلام في الكعبة هذا بالنسبة على يكونين حتى ما يكونين تخيل عنه كثير ما يكون وراءه وراء حجاب عنه هذا نعم إذا قص المسجد في الصفوف واضطر يكون يصفون خارج المسجد ما يشوسع هناك داخل المسجد لا بأس لكن يكون هناك نافذة يشاهدون فيها من الخارج الذي في خارج المسجد يشاهدون من الذي داخل المسجد يكون هناك نافذة باب أو مثلا نافذة أو ذلك ورخص بعضهم ولو لم تكن هناك نافذة إذا لم يمكنهم إلا هناك سمعتم ولا يكون عنهم ولا حجاب ويكره الوقوف في المحراب ويكره الوقوف في المحراب وقوف في المحراب من وقوف الإمام هل يقرأ الإمام في المحراب ولا لا الجواز جائز ولكن يكره ذلك لأي شيء حتى يكون إمام ظاهر ما يكون إمام يشاهد كل مأمومين الذين عن يمينه والذين عن يساره والذين خلفه يشاهدونه أما إذا كان في المحراب من سيشاهده الذي وراءه فقط أليس كذلك هذا ناس. طيب لو صلى في المحراب هل عليه بأس نعم لو صلى في المحراب عليه بأس نعم إذا كان مسجد مثلا لا يسع ما يتسع إلا إذا دخل الإمام في المحراب انك بيزيد كم بيزيد؟ بيزيد صف كامل وكذلك فلا باس. طيب بقي ماذا؟ ويكن سجوده فيه نعم ويكن سجوده فيه فقط فما عليه ابدا من ذا شطر. ويكن سجوده هنا ضمير سجوده وفيه سجود من ضمير يعود من سجوده
2: نعم.
0: الى الايمان وفيه
2: محراب
0: كم مثلا وخارج المحراب واقف لكن سجوده في المحراب فلا باس ما عليه شيء. فهنا معكم كم مسألة؟ ثلاث مسائل. هل يصح الإمام أن يكون بينه وبين المأمومين حجاب؟ لا ما يكون إلا إذا زحمت الصفوف واضطر المصلون أن يصلوا خارج المسجد فلا بأس عليه. واضح؟ طيب زين الصلاة في الوقوف المحراب يكره ذلك فقط يعني والجواز جائز. سجوده سجود الإمام في المحراب واقف خارج المحراب ولكن سجوده في المحراب هل في ذلك من بأس؟
6: لا.
0: زين ولا يكون عنهم وراء حجابي ولا يكون عنهم وراء حجابي أين خبر كان؟ أين اسم كان؟
6: نعم
0: نعم
6: ضمير
0: مستتر يعود لمن؟
6: الإمام
0: إلى الإمام. وأين خبرها؟
2: نعم ظرف
0: فين؟
2: وراء
0: وليك عن وراء حجاب ويكره الوقوف في المحراب بحافي الوقوف أي مثل الوقوف ويكره الوقوف في المحراب
2: فاعل مرفوع
0: ومن أتى الأمور دون فكرة يكون معروفا بسوء العثرة مع قلة الفكرة تكثرن عثرته إلا مفكرن.
2: نعم شيخ.
0: نعم
2: لا يفعل
0: لا يفعل. شكرا. شوف لما فكرت عجبت ما كذلك؟
2: لا شيخ
0: لابد من التفكير انتبهوا انتبهوا. ويكره الوقوف في المحراب وإن يكون سجوده فيه وإن يكون سجوده فيه فقط فما عليه أبدا من ذا شطر فما عليه أبدا من ذا شطر فما عليه أبدا من ذا شطر. كيف تعرف الشطر؟
2: نعم شو
6: مبتدأ
0: مؤخر فين هين الخبر؟
6: عليه
0: عليه فما عليه أبدا وأبدا
6: ظرف.
0: شكرا. وإذا قلت بأن هنا ما عاملة حجازية ما تقوله؟
2: نعم اسم
0: اسم فين اسم
2: شطط
0: خبرها
2: عليه
0: قال زين فما عليه أبدا من شطط انتقل إلى مسألة أخرى انتهت المسألة انتهى الوقت إن شاء الله نناقشكم في هذه المسألة في الحلقة الآتية. زين أين وقفنا الآن؟ في قول الناظم زين وفعلها في أول الوقت
2: اشتهى
0: فلا يؤخرنها لينتظر. بارك الله فيكم وسدد أفواهكم
2: وسلم
0: الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا مع القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط يتلو عليكم ما تيسر من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا

تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به فربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم

يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم

قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا

وأسقطت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أرض

خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا

جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم

به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين

الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا

عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد

إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم

يجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا

0: ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير

فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما

على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضرّاء

إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد أرسلنا

أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم

فطردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا

أنفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل

زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم.

وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يغسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من

وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب.

0: برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. صدق الله العظيم.
1: كنتم مع تلاوة عطرة من أي الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: منهج الإسلام في تعزيز أخوتنا الإيمانية.

0: يكون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم برحمة الله ومنه، وطابت نفوس عزيزة في حصنه، هانئة بأمنه. من أعظم نعم الله علينا هذه الروابط الأخوية التي جعلت بين أبناء الأمة، والتي أساسها الإيمان بالله ربًا واحدًا خالقًا رازقًا، وبرسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيًا رسولًا وسراجًا منيرًا. فقد عزز هذا الدين الحنيف هذه الرابطة الشريفة في ظلال عقيدته، وجعلنا فيها إخوانًا متساوين بغض النظر عن الأعراق والأنساب والانتماءات النسبية أو الجغرافية، وأمرنا الحق تعالى أن نكون إخواناً متحابين في ذات الله، نعيش في رحابه الطيبة على الرحمة والمودة وخير القيم وأكرمها، وأمرنا بالتعاون على البر والتقوى، فهي من معززات الأواصر وموثقات العرى بيننا. وهدايات الدين تحثنا على التلاقي والتزاور بنية

0: والفقراء والمعوزين بدافع الأخوة الإيمانية واستجابة للدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله، ولمن ابتلاه الله تعالى بالفقر والحاجة من إخواننا والتخفيف عنهم ودعم صمودهم في وجه أزمات الحياة ومتطلبات المعيشة. ومن مظاهر منهج الإسلام في تعزيز أخوتنا الإيمانية دعوته إلى التسامح والصفح عن الأخطاء والزلات والهفوات، ومن أجملها دعوته إلى نشر العلم والمعرفة بين المسلمين، فله إسهامه الكبير في توطيد الأخوة. ومنها عنايته بكل نشاط جماعي يؤلف بين العباد ويجمعهم على الخير، فالعبادات في غالبها تؤدى جماعيا، وأعظمها صلاة الجماعة التي تجمع أبناء الحي 5 مرات في اليوم والليلة، وصلاة الجمعة التي يتلاقى فيها أسبوعيا أبناء أحياء متعددة، وصلاة العيد التي يتآلف فيها عدد أكبر من مناطق عدة. ونجد في مراشد ديننا تحذيرا من الفرقة والتنازع وتشجيعا على الحوار والتفاهم، كما نجد في هذه المراشد الكريمة ما يدفعنا جميعا إلى العمل معا لخدمة مجتمعاتنا ونمائها وازدهارها وتحقيق أهدافنا المشتركة، وإلى الفرح بما ينجزه أبناء الأمة في أي بقعة من العالم. هو الدين نور وخير المناهج، إلى ساميات المعالي معارج، ينيل الرشاد يضيء النهى، وفي ظله تستقيم الوشائج. فهيا بنا لله ربنا، ففي رحابه الأمان إن حالت الأحوال وهالت الأهوال.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية السابعة من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 82 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. وقد تقدم أن هذا الأسلوب أسلوب شرط، وأداة الشرط إذا، وفعل الشرط جاء، وجواب الشرط محذوف دل عليه فعل جواب الشرط في الشرط المتقدم، والتقدير: فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم، أي بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، بعثناهم ليسوءوا وجوهكم. ومعنى قوله فإذا جاء وعد الآخرة أي فإذا جاء وعد عقوبة المرة الثانية من مرتي الإفساد اللتين ذكرهما الحق تبارك وتعالى في قوله: لتفسدن في الأرض مرتين. ونزيد كلاما في معنى كلمة نفيرا ننقله من مجاز القرآن للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى، فقد جاء في مجاز القرآن أكثر نفيرا مجازه من الذين نفروا معه، والمعنى: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر عددا من عدد من نفر مع عدوكم. وقد تقدم نقل عن أئمة اللغة والتفسير في معنى هذه الكلمة أو معنى هذا الحرف، وهو كلمة نفيرا. والفاء من فإذا جاء وعد الآخرة يجوز فيها أن تكون عاطفة، وأسلوب الشرط هذا معطوف على أسلوب الشرط المتقدم في الآية الخامسة: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. ويجوز في هذه الفاء أن تكون فاء التفريع، وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة استئنافية متفرعة عما قبلها، وهو قوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. والفاء على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، إذا اسم شرط مبني على السكون في محل نصب ظرف، وهو متعلق بجوابه، فإن إذا خافضة لشرطها منصوبة بجوابها، والمعنى أن الظرف إذا يكون متعلقا بالجواب، والجواب مقدر، والتقدير: بعثناهم ليسوءوا وجوهكم إذا جاء وعد الآخرة، أي إذا جاء وعد العقوبة الآخرة، أو إذا جاء وعد عقوبة الآخرة. وعلى هذا يكون الظرف إذا متعلقا بذلك الفعل المقدر الذي وقع في جواب إذا المحذوف. جاء وعد الآخرة جملة فعل الشرط، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. جاء فعل ماض مبني على الفتح، وعد فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، الآخرة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة الواقعة بعد إذا، وهي الجملة الفعلية، جاء وعد الآخرة في محل جر مضاف إليه، فإن إذا من الألفاظ لازمة الإضافة، وهي من الألفاظ التي يلزم أن تضاف إلى جملة حالها في ذلك حال إذ وحيث ولما عند من قال باسمية لما. وجواب إذا محذوف، والتقدير: فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم، ليسوءوا وجوهكم. ليسوءوا وجوهكم. اللام لام كي كما يسميها الإمام الكندي في كتاب التقريب في النحو، وهي عنده على ما يظهر من كلامه ناصبة للفعل، فهي من النواصب وليست حرف جر، حالها في ذلك حال لن وأن وغيرهما من الحروف التي تنصب الأفعال. واشتهر أن هذه اللام وهي لام التعليل حرف جر، وأن الفعل بعدها منتصب بأن مضمرة جوازا بعد هذه اللام. واللام على الوجهين حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. يسوء فعل مضارع منصوب بلام كي أو منصوب بأن المضمرة بعد اللام، وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل الجميع أو لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية يسوء في لا محل لها من الإعراب لأنها جملة صلة الموصول الحرفي أن، على جعل أن مضمرة بعد اللام. وجوه مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر بحرف اللام عند من يجعل اللام في هذا الموضع حرف جر، والتقدير لإساءة وجوهكم. وهذه اللام عند من يجعلها حرف جر تكون متعلقة بالفعل المحذوف، والتقدير بعثناهم ليسوءوا وجوهكم. والجملة الشرطية إذا جاء وعد الآخرة بعثناهم ليسوءوا وجوهكم على التقدير يجوز فيها أن تكون معطوفة على أسلوب الشرط المتقدم، وهو إذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فهي معطوفة على جملة استئنافية، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب. وعلى جعل الفاء للتفريع تكون هذه الجملة التي وقعت بعد الفاء وهي جملة أسلوب الشرط جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة جملة معطوفة على الجملة ليسوءوا وجوهكم، أو شبه جملة عطفت على شبه جملة. والشبه الجملة ليسوءوا وجوهكم في محل نصب بالفعل المحذوف أو بالفعل المقدر. والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ليدخل اللام لام التعليل أو لام كي حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. وعلى جعل هذه اللام لام كي تكون ناصبة بنفسها، وعند من يجعلها حرف جر يكون الفعل بعدها منتصبا بأن مضمرة جوازا، ويكون حرف الجر وهو اللام داخلا على المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه. يدخل فعل مضارع منصوب بلام كي، وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل الجميع. أو نقول يدخل فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل الجميع أو لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والواو وهو الضمير محذوف في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين وهما الواو وهو الضمير والساكن الثاني هو اللام من كلمة المسجد. فإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. المسجد كلمة منصوبة وهي اسم مكان، إلا أن اسم المكان هذا ليس منكرا، واسم المكان يكون ظرف مكان إذا كان منكرا أو كان مبهما، ويقصدون بالإبهام التنكير. فإذا كان غير مبهم لم ينتصب على الظرفية بخلاف اسم الزمان، فإنه ينتصب ظرفا سواء كان منكرا أو معرفا. وعلى هذا اختلفوا في إعراب اسم المكان المنتصب عندما يكون غير مبهم على أقوال، فقد قيل في إعرابه هو ظرف على التوسع أو على المجاز لا على الحقيقة منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقيل إنه منصوب على نزع الخافض والتقدير ليدخلوا في المسجد. وعلى هذا نقول في الإعراب المسجد اسم منصوب على نزع الخافض وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقيل هو مفعول به، فالفعل يدخل وإن كان لا يتعدى إلى مفعول به، إلا أنه لما حذف حرف الجر عومل معاملة الفعل المتعدي لا معاملة الفعل القاصر فنصب مفعولا به. وعلى هذا نقول في الإعراب المسجد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقيل هو شبيه بالمفعول به وليس مفعولا به، لأن المفعول به هو الذي وقع عليه الفعل المتعدي، وأما إذا وقع فعل الفاعل من فعل لازم فليس مفعولا به بل شبيها بالمفعول به. وعلى هذا نقول في الإعراب المسجد شبيه بالمفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فهذه أربعة وجوه في إعراب اسم المكان المنتصب عندما يكون غير مبهم. والجملة يدخل المسجد جملة صلة الموصول الحرفي أن لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور باللام. واللام وهو لام كي متعلق بفعل مقدر، لأن العطف على نية تكرار العامل وتقدير الكلام بعثناهم ليسوءوا وجوهكم وبعثناهم ليدخل المسجد ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. ولا يجوز في اللام الثانية أو في حرف الجر الثاني وهو اللام أن يكون متعلقا بنفس الفعل الذي تعلق به حرف الجر الأول وهو اللام، لأنهما حرفان اتحدا لفظا ومعنى، وإذا اتحد الحرفان لفظا ومعنى لم يجوز أن يتعلقا بعامل واحد. ويجوز في اللام الثانية التي دخلت على الفعل يدخل أن تكون مؤكدة للام الأولى، وعلى هذا لا تحتاج إلى شيء من التعلق لأنها من الزوائد وليست من الأصول. وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة. يجوز في الكاف أن تكون اسما، ويجوز فيها أن تكون حرف جر على ما سنفصله في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الدكتور رائد بن عوض بالخير.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الدكتور رائد بن عوض بالخير.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأى وأنظرها زهرا. رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما بل لكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: لا تنس يا أحمد وأنت معه يا داود أننا كنا بالأمس وقفنا بعض الوقفات حول الآية التي تحمل الرقم 36 بعد 100 من آيات سورة البقرة، وبالأحرى كنا نعرب الجزء الأول من هذه الآية ولم نتمكن من إكمال إعراب ذلك الجزء.
4: فما رأيك أن تتلو علينا أولا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: بإذن الله سبحانه وتعالى أتلوها. أعوذ

0: أحد منهم ونحن له مسلمون.
1: صدق الله العظيم.
0: كنا بالأمس أعربنا أو بدأنا بإعراب هذا الجزء الأول من هذه الآية. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا،
1: ووصلنا عند قوله تبارك وتعالى وما أنزل إلى إبراهيم.
0: إذن نكمل ذلك إن شاء الله تعالى، ثم نقف بعض الوقفات حول المعاني. وما الواو؟
1: عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا.
0: المعطوف ما على ما السابقة. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، ثم جاء المعطوف أيضا في هذه الجملة وما أنزل على إبراهيم
2: بذات الصيغة.
0: نعم، بالصيغة نفسها. ما نقول عنه
2: اسم موصول،
0: فهو في موضع جر لأنه معطوف على مجرور. أنزل
1: فعل ماض مبني للمجهول يا أستاذنا،
0: كما قلنا في السابق في قوله تعالى أنزل إلينا. جميل.
1: ونائب فاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
0: يعود إلى ما. والفاعل الحقيقي هو الله، وناب عن الفاعل الضمير لظهوره. وما أنزل إلينا إذ المنزل هو الله. وأنزل كما قلنا فعل مبني لم يسم فاعله، وفاعله الحقيقي هو الله، والضمير هو النائب. وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، الله هو الذي أنزل. إلى إبراهيم
1: جار ومجرور متعلق بأنزل.
0: وما أنزل إلى إبراهيم وهو مجرور، وعلامة جره الفتحة التي نابت عن الكسرة إذ هو ممنوع من الصرف. وإسماعيل
2: مجرور لأنه عطف على إبراهيم،
0: وهو كذلك مجرور علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأن هذه الأعلام أعلام أعجمية.
2: فهل نقول ذات الشيء عن قوله تعالى وإسحاق؟
0: نعم، وإسحاق ويعقوب
1: وكذلك الأسباط.
0: أما الأسباط فجاء معرفا، والممنوع من الصرف إذا كان معرفا يصرف. وعلى أي حال فالأسباط هنا جمع سبط، فهو مصروف أساسا لأنه على وزن أفعال الأسباط وهو معرف أسباط، حتى ولو لم يدخله التعريف هو غير ممنوع من الصرف. والأسباط ولذلك ظهرت الكسرة. وما أوتي موسى وعيسى.
2: ما رأيك أن نؤجل إعراب هذا الجزء من هذه الآية للحلقة القادمة لكي نقوم بتفسير هذا الجزء الأول من هذه الآية؟
0: جميل جدا. قولوا آمنا بالله.
1: من المخاطب هنا يا أستاذنا بقوله تعالى قولوا آمنا بالله؟
0: إذا جعلناه ردا على اليهود والنصارى فهم المخاطب.

0: لتؤمن به.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: لدي سؤال قد يربطنا بالآية السابقة في الحلقة الماضية.
0: هات سؤالك.
1: في قوله تعالى في الآية السابقة: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، هناك استخدم في تلك الآية قوله قل، وفي هذه الآية أو في فاتحة هذه الآية قال تعالى قولوا آمنا، فهل لا تخبرنا عن التوفيق بين قوله تعالى قل وقولوا للجمع في هذه الآية؟
0: جميل جدا. الخطاب الأول وجه لمحمد صلى الله عليه وسلم بالإصالة ونيابة عن الأمة صلوات ربي وسلامه عليه، أما هنا فهو خطاب للجماعة، إما أن يكون مرادا به اليهود والنصارى، وإما أن يكون مرادا به المسلمون كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في مقدمتهم، وما خوطبوا به هو مخاطب به بالدرجة الأولى. فهنا تفصيل بعد إجمال، أو هو تعليم لأولئك الفرقاء المعادين للإسلام كيفية الإيمان الصحيح. إذا كانوا على ملة إبراهيم كما يدعون فهذا هو الإيمان الصحيح، وإما أن يكون تعليما للمسلمين فناسب أن يكون الخطاب هنا بصيغة الجمع.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما نوع الأمر هنا في قوله تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا؟
0: صيغة الأمر تقتضي الوجوب، فلا بد من القول بالإيمان واعتقاد الإيمان، فالإيمان قول واعتقاد وعمل، فلا بد للذي يريد أن يعلن إيمانه أن يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره أنه من الله. هذا تعليم من الله أن الإيمان لا يكون بالاعتقاد فحسب، ولا يكون بالقول فحسب، بل قول ناشئ عن اعتقاد جازم مع العمل بمقتضى الإيمان.
1: وبهذا نختم حلقتنا لهذا اليوم يا أستاذنا.
0: سبحان الله، دائما هذا الوقت ينتهي بسرعة، ولكننا نلتقي غدا بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ جزاع صويلح.

0: تلا على مسامعكم القارئ جزاع صويلح من القرآن الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الذاكرين، وصلاة ربي وسلامه على الإمام النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولازلنا في تدبر آيات سورة الشعراء ومع قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، ومع هذا البرنامج الإيماني القرآني التدبري، دروس وعبر من مشهد قرآني. يقول الله تبارك وتعالى حاكيا دعاء إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وتوقفنا هنا: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. أيها المستمعون والمستمعات، وفقنا الله وإياكم للخيرات، دعاء إبراهيم عليه السلام